0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

لها مستبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

قبل الأوراق لهم سبح بها مشتاق يوقع حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أن الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخل ودي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كيبلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخل وادي ذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة دخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها. كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجهتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
3: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخلة أو إقليم أوسر.
2: جميل. طيب كما هو معلوم سي حمنا واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر. عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول مرأة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفتاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلقيتي هذا الخبر صار جدا سي حمنا؟
3: والله ككل المغاربة إن شاء الله، لأن هذا الخبر بشرى زينة وشعرت بابتهاج وافتخار كبيرين.

0: أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي.
1: صحيح. نعم.
0: انظر اللي فقط الآن ذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جرتها مؤخرا 23 سبتمبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد. وما تبدو على أنه هذه المحطة مفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيدة المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
1: نعم.
0: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنها كانت عامدة في مراكش، وانتقلت ثم إلى البرلمان، ومؤخرا في الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير والقيادة الحزبية، وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني عن هذا بصراحة سيدة المنصوري تعتبر كاريزما خاصة.
1: صحيح. ونتفائل الخير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذن كيف شرت صحة منا يوم 29 شتنبر 2026 غد له يبقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هاد الحكومة. وأكيد هاد التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية، طبعا كتشغل منصب رئيس الحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حمنا، ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حمنا؟
0: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجد داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
1: جميل.
0: الحمد لله راهو شيء غير مفرخة لجد داخل وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير، التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير. وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس، اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال، ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
1: ما شاء الله. إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداثها وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
0: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصر، يعني ما نجي نسردها كامل اللي ندي لكم البرنامج، لكن الأساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطة تحت لواء الجمعية، تنسيق مع المجالس المحلية ومنتخب جهة داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتأطير المنخرطين يعني في مجال السلامة البحرية وفي مجال التعامل مع الإبحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل. ومؤخرا قاعد اليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخل سي فود إكسبو اللي عاد سنوي ينداف الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت مثلا نسق لهم اللي معاه حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في أكادير أليوتيس. يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المتقيات.
1: إذا عندكم حضور نوعي ما شاء الله. ما
0: والله حق بعد.
1: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص مجال ديال تربية الأحياء المائية سي حمنا؟
0: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الانتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لان حتى تعتبر المورد الاول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
1: عاده كيصدروهم هما
0: يرسلونا
1: شي بيض ديال
0: صغير. ما تبارك الله ما يقد قاع يبان، وني عدو حنا نكبرو هون هو ذا قيمة مضافة جدا خو الذهب يكبر فيها بالعجلة ذا الشيء
1: جوها مناسب
0: جيبوها جد مناسب فرنسا فمي خطي عامين إذا ثلاثة ومن خطي تبارك الله لا عام يكبر
1: طيب أظن استضافتك السيحة منا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم وبالخصوص أنها كيتم فيها تصدير الخارج بالعملة الصعبة إذن أشن هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية وطبعا ما كرهت السيحة منا بحكم أنك انت كره ما شاء الله عدتي خبير أشن هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية
0: والله بالنسبة نبدأ أنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك
1: هذيك الباجور رويال تا هي داخلة
0: هي حقبة داخل في الاستزراع
1: إذن هادو هما الأصناف
0: اللي كاينة حاليا ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة
1: نعم أيوة وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأن المعادل المائي للزراعة يعني تربية ليزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء غير كتاحات الماء تنيت بهم ليموتوا لو احنا خاصنا تم دائما تراقبهم وتبدل ذلك البوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم ذلك العلاقات يدرقوهم ويخلوهم يتنفسوا يعني ما يأكلوا شيء خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة وهذا تدخل في مجموعة
1: وديك الرعاية البيطرية لكن كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبة خاصك دائما المنتوش تحكم منه عينات وشديهم المعنيين بالأمر
1: وما يكونش معرض مثلا بحال أن يلطي تم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما
0: فعلا فعلا كذا بالنسبة لحنا فما ندوروا عليهم الشباك ليكاج
1: ياك تحميهم
0: من أنواع ثانية من الأسماك المفترسة تجبرها طعم سهل ومفيكس يساكن في بلاصته مول يهرب مول يتحرك
1: وأظن جودة المياه كترك كاينة
0: تبارك الله هنا كاليتي زينة ديال الماء ما يكفت المدن الثانية
1: وهذا كتعطي جودة في المنتوج
0: جودة في المنتوج طبعا
1: وبالنسبة سيحة من أهم الفروع الأنواع الرئيسة
0: والله أهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الأسماك اللي هي بيسكي كولتير تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون هادو هما الاساسيه اللي تندار في احواض تربيه احياء المحي البحريه تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه
1: ايوه
0: وكاين مالي تربيه الرخويات ميلسي كولتير يعني زراعه تكثير المحار اللي هما لي زويتر بلح البحر ليمود صدفيات اخرى بصفه عامه اكياس الشبكيه لانهم في منوع كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوفشور داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه يا غير يتعطل شوي ما يكبر بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفوندو ديك تكبر بالعجله هذا هو الاختلاف بيناتهم وبالاضافه الى ذلك الملك كما قلنا كاين هاول المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير كاين حتى اغيكولتير اللي هما الطحالب
1: مجال دي كالغاكولتور هذه ديال الطحالب
0: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائيه مستحضرات التجميل والمنتجات مال الصيدلانيه والصناعات البيولوجيه
1: الله يربحك لي اول مره يتي نعطى هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقه كنشكرك سي حمنا طيب كما هو معلوم وانت ادرى مني القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهه داخل وادي الذهب كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئه اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا كيفاش نقدو نطوروه.

0: مياه البحر، يعني الشخص ياك ما يدخل لبحر تأكد على الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما خل...
1: باش
0: بالنسبة
1: نحافظوا على البيئة
0: البيئة
1: المحيطة بالذكاء.
0: ولا كان شي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر، تقعد عنده ميكا يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده لين يرجع يطرحها في البلاصة
1: لأن
0: المخصصة
1: هذا
0: لها
1: كيأثر سلبا على
0: على
1: المردودية
0: المردود، ليش على المنتوج
1: إنتاج.
0: انت ذا
1: صحيح.
0: المنتوج اصلا ايش هذا، خصوصا عندنا هو اللي زالي. وبالنسبة لي زويتر والليمون موقف المزاق على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلوهم ديالهم،
1: هادو
0: نحن
1: حساس عندهم.
0: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
1: صحيح، برافو
0: يعني ما
1: عليك،
0: هم اللي
1: مزيان.
0: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعية لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية، السياحة، الفلاحة، خدمات، كل شيء، ونقوم اللي نعدل السجل التجاري اللي رسول دو كوميرس، وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع داصل بسلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
1: إذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية ساعدك أكثر.
0: والله وحاكم ولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص، إجازة
1: جميل.
0: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جهتنا أو خارجها وتح خارج أرض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
0: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قاعدة فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
1: ما شاء
0: والفرنسية
1: الله عليك.
0: والإنجليزية.
1: وهذا هو النموذج اللي ندوره اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوه وهذا الاهتمام واخذ روح المبادره. طيب السياحه من ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبه ويدوروا يستثمروا في مجال تربيه الاحياء المائيه بحكم انك انت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
0: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني لو ياسر من الشباب من منطقة هنا والله الساكنة
1: يدوروا
0: يبغى
1: من
0: يدخل منتوج
1: الاول.
0: اليوم يربح اليوم،
1: ما يمكن.
0: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري الرجال يصبر فيه غنيتي الشورى زينة أرباح وياسرة، يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه هو مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه، خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تتم له
1: إذا
0: تسلك معاه
1: التعامل ديالك هو اللي
0: هو اللي
1: كيحدد
0: يعطي النتيجه.
1: صحيح،
0: والله
1: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا، بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادراتك النوعية وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهضوا بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
0: والله مشكور حتى بالنسبة لي، نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية ولا مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضياعات البحرية اللي في فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضياعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي صدفياس.

0: أضافهم لي لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل التي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق القطاع ما يعاني من مشاكل
1: صحيح.
0: كما كان ذا القطاع،
1: صحيح.
0: وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه لي فورنيسور ديال دول المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش تعود نتوفروا، وخصوصا
1: تكون
0: ذا المجال
1: المنافسة
0: صاعد
1: اللي تكون في صالح
0: منافسة
1: المشتري.
0: شريفة، ويعود مولي خصوصا جهة داخل وادي دار تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
1: ويوفر
0: ديالها
1: فرص الشغل.
0: فعلا. وإضافة إلى يعني المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين
1: اي
0: خاص يسوقوه محليا
1: اللي يواكبهم
0: يواكبهم
1: ويدعمهم.
0: إذا من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما ديجا نصحت مع مستثمرين من برا، رغم يمكن أول تجربة مرة المنتوج برا اللي تجبر فيه مشاكل إذا كنت
1: إذا
0: خاسر مع برا،
1: ضروري خص
0: خاص
1: يتشد
0: ضروري الإنتاج
1: بيدك
0: الأول هال الأول
1: صحيح.
0: والثاني إذا الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حمنا. إذا مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل لقطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات، وأكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن ده حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حمنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجماعة تقليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. إذاعة

0: الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Yeah.

Oh,

孩子，我家是有人。

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
2: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لنستضيف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز اللي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية وأيضا لين يفتحوا النافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة للداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر

0: الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
1: السلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
0: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
1: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدرسطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفة، وشي حوايج خرين.
0: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى، شرتي وهذا شرت له تانا أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
1: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاول نديروا تقوية الارتباط ديال المغاربة العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. والتعريف كما قلتي بالمورود الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية وأوراش تنموية.
0: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء سطات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
1: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح هذا شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصار يعطاني هذا الصفة،
0: وتحية لي من هذا المنبر ما شاء الله عليه، صراحة رجل غيور.
1: الحمد لله. أي نعم. صح، أنا إحنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
0: نعم.
1: أما النادي الرياضي لساس، فالرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راك يكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدم
0: البلاد. صحيح، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
1: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش كيوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء

0: يعاودوا باش
1: واكيد
0: نشافوا.
1: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا كنشوفو بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازل تتذكر ربما هاد النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هاد الزيارة ديالكم كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 المسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخلة.
0: صحيح، كانوا 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخل. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هاد الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبه كما قلت لك النسخه الثانيه هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالاقاليم الجنوبيه.
1: اذا اكيد مرهجه النسخه الثالثه اللي تنظمت في 2025. هذه النسخه الثالثه من قافله مغاربه العالم اللي تنظمت سنه 2025، اش كانت الرساله اللي حملتها؟ اكيد بعد قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.
0: النسخة الثالثة كان في 2025 كانت تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كان احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرات تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طانطان، وصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت برفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهذه المجهودات اللي كنديروا، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هذه النسخه وكان استقبال اخر من لا يقل اهميه، مدينه قلمي من طرف السيده مباركه بوعيده، حيث استقبلتنا في الجهه، وحيث كانوا معنا هذه المره ما كانوش معنا غير مغاربه العالم، كانوا معنا اجانب من لا دياسبورا افريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت، وشرحت لهم بزاف. هي بصراحه عطاتهم واحد الوقت، شرحت لهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربيه، وهاد كما قلتي

0: التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
1: نعم.
0: الأخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا. نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غير نعيشوا واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله. وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرته لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
0: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975. بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
1: صحيح.
0: للشهادة ديالهم
1: وحتى
0: ونستافدوا
1: أجيال
0: منهم.
1: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا في
0: ضروري
1: اعتزاز
0: ضروري.
1: وفخر.
0: بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
1: مرحبا.
0: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
1: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
0: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخل الأطلسي، صحيح. نعم.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص للاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا
1: أنت
0: زعما
1: شتي،
0: يجي يشوف داكشي
1: أي
0: على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
0: آه.
1: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخل قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح.
0: ما شاء
1: نعم.
0: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
1: صحيح. نعم.
0: مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على
0: الميناء
1: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الأخت نزهة المقرا اللي صديقة ديالي مستشارة بالبلدية على حسن الضيافة والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لأنه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش داروا زعما في المدينه، كيفاش كاينه كيفاش دايره، ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي بوغتينيتي زعما اللي كاينين اللي يقدر
1: الفرص
0: مثلا

0: والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
1: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف الحوايج، الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما لجميع المستثمرين في أي مجال.
0: صحيح. نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
1: ما نقدرش نقولهم لك
0: لا غير أهم، عرفت ما شاء الله هي
1: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة، وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا لدور الأيتام ولا دار المسنين.
0: إذا داك الشق الاجتماعي
1: بزاف الحوايج.
0: طيب ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
1: صراحة آخر مبادرة درنا وربارتاجيتها في فيسبوك، وكل شي زعما علق وداك الشيء. المهم هذه المبادرة أولا إنسانية، لأنها كتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية، هو موروث ثقافي مغربي. مني كتشوف واحد ضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدرا موروث ثقافي
0: صحيح،
1: وحنا كنحافظوا عليه، هادو زعما مغاربة ديال
0: الثقافي، وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب بعد الزيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
1: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينة الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص الاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول،
0: طيب فرص كثيره. استاذه ليلى ما سخيناش بالحديث معك، الا عندك شي كلمه نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم.
1: نبغي نشكرك استاذ على هذه الاستضافه وعلى اذاعه الجهويه للمدينه الداخله، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا منابع من حبنا للوطن.
0: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتسخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة.

0: ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج وفي كل أصقاع وبقاع كوكبنا الذي تلفه غلالة زرقاء، نقرئكم السلام مرحبين أيما ترحيب بأسماعكم الطيبة، ممنونين على تواصلكم المتواصل. للمستمعين الرائعين نسجي تحايا مضمخة بأريج الود، فواح بعطر الورد. حقا وصدقا وفاؤكم مستمعين الأعزاء الأفاضل لبرنامجكم إشراقات لغوية، وتواجدكم معنا على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل يضفي على لقائنا الأثري نكهة وطعما خاصين، يضفي الفرح والابتهاج ويضيف الانشراح والحب الكبير لكم أنتن اللواتي وأنتم الذين تشعلون في الشغف شموع بهاء متألق وفي العمر بارقة متوقدة لأمل بهيج مشرق. فشكرا وتقديرا للمساحات الشاسعة الواسعة التي تسكن شغاف قلوبكم، وأنتم وفاء وصفاء تترجمونها في مشاركات ومساهمات تروم التقاسم إغناء للرصيد المعرفي اللغوي لمن تجمعنا بهم شوقا وتوقا، لما أثيرية حميمية شعارها وعنوانها البارز كلنا في خدمة لغة الضاد، وعاء حاضنا للثقافة والحضارة والهوية والفرادة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، والله الموفق وبه المستعان.

نلج بمشيئة الرحمن محراب هذه الحلقة بمساهمة الطالبة الجامعية الجيبوتية رميساء حسن كريم، استهلتها بتقريب المستمعين من المعنى الأصلي لكلمة بلدها جيبوتي مما ورد فيها. هناك نظرية تذهب إلى أنها اشتقت اسمها من الكلمة العفارية جابوتي والتي تعني اللوحة، وهي ربما تشير إلى السمات الجغرافية للمنطقة، وتضيف أن هناك نظرية أخرى تربطها بكلمة جابود والتي تعني المرتفعات أو الهضبة. ولاختبار ذكاء مستمعات ومستمعي برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اقترحت الأخت الجيبوتية لغزا شعريا ندرجه بعد لحظة بمشيئة الرحمن. إذن المطلوب من فك هذا اللغز اللغوي، وهو ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. أعيد هذا اللغز اللغوي الشعري، ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى

في سما الحسن بديعا إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. لكم مساحة زمنية أو مهلة للتفكير، راجيا لكم التوفيق.

أتمنىكم مستمعين مستمعاتنا موفقات وموفقين للجواب الصحيح، وهو طبعا اسم سعيد، لأننا إذا حذفنا السين من اسم سعيد تبقى في الكلمة لفظ العيد، ولهذا جاء في البيتين: اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. بهذا الدعاء الجميل افتتح مشاركته الأخ سليمان الشافي من الحمام البيضاء تطوان بشمال المملكة المغربية، وأردف يقول: اللغة العربية لغة جميلة ورصينة وبليغة، ومن تجليات ذلك على سبيل الذكر للحصر ألفاظ القطع في اللغة العربية، وهذا غيض من فيض ما قدمه الأخ سليمان من تطوان.

إذن في سياق اللغة وجمالها بعت بألفاظ وكلمات تدل على القطع في اللغة العربية، ومنها البتر للعضو، القص للشعر، الحز للحم، الفل للحديد، الجز للصوف، للصوف، الحصد للنبات، والصلم للأذن، والجذع للأنف، والاستئصال للورم، والقطف للورد.

لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. بهذه القولة المعبرة الحكيمة وعميقة المعنى افتتح الأخ عبد الله العويس من أبها بالمملكة العربية السعودية مشاركته ضمن برنامجكم إشراقات لغوية، وأضاف باقة من الحكم، هذا بعض منها. قال أبو العتاهية: من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت، فأما الذي قد مات والذكر ناشر فميت.

إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا إن حدثوا أحدا فالصدق منطقهم أو عاملوه فلا يشقى ويرتاب ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب أنعم برهط هم كالدر كوكبة منا يحق لهم فخر و

ونختم مستمعينا الأعزاء الباقة الشعرية الحكمية المنتقاة للبرنامج من طرف الأخ السعودي عبد الله العويس بهذه الأبيات: من لم يطرق بابنا والروح ترتجف، لا مرحبا به والنبض منتظم، ومن لم يقف معنا والضيق يخنقنا، لا مرحبا به والفرح يعانقنا، ومن لم يصلنا بالوقت الذي نحتاجه فيه لا مرحبا به بالوقت الذي يليه، من لم يزرنا والديار مخيفة، لا مرحبا به والديار أمان.

ومما جاء في مشاركة الأخ عبد الرحمن موزون، وهو تقني في الكهرباء من قصر ولاد عميرة بأوفوس الرشيدية حاليا تنغير، مساهمة شارك بها في إطار البرنامج. يقول: هناك كلمات يجوز فيها التذكير والتأنيث، مثل كلمة الطريق. نقول: ما تزال الطريق طويلة وما زال الطريق طويلا. وكذلك كلمة السوق، فنقول: السوق الأسبوعية والسوق مكتظ بالخلائق.

0: نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم دائما للاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. الحافظ من أسماء الله الحسنى، وكذلك اسم الحفيظ ومعناه الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، الذي يحفظ أولياءه من الذنوب والشياطين، ومن معانيه حفظ القرآن. والحافظ في اللغة هو الحارس في هذا الصدد. ولمزيد من التوسع في الشرح توصل البرنامج من فضيلة عناية السيد محمد المختار المداح من إقليم أوسرد ممنونا بشريط سمعي يقول فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الله الحفيظ الحافظ، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ، وقد ورد اسم الله الحفيظ

0: القرآن المجيد في قوله إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله وربك على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وورد اسم الله الحافظ في قوله تعالى فالله خير حافظا. وورد بصيغة الجمع في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهو الحافظ لكل شيء، يحفظ أعمال عباده ويحفظ خلقه ويرسل عليكم حفظة، وهو المحصي الذي يحصي على العباد كل شيء ويجازيهم به يوم القيامة. قال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على الحبيب وآله وصحبه وسلم سمك.
1: وتضمنت مشاركة الأخ محمد علي كرم وهو مصري من أبناء الجيزة مقيم حاليا بدبي بديار دولة الإمارات العربية المتحدة، فضل أن يشارك بمادة لغوية دسمة يهديها للمستمعين مشكورا، ننتقي منها لكم ضمن هذه الحلقة ما يلي. يتساءل البعض لماذا نقول كان وأخواتها؟ الجواب أن المقصود بأخوات كان ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي تنتمي إليها كان، أي الأفعال المشابهة لها في عملها مثل أصبح ظل بات صار إلى آخره. والعرب يعاملون المجموعة أو الطائفة باعتبارها جمع مؤنث معاملة المؤنث، لذا قالوا كان وأخواتها مثلما نقول الشمس وكواكبها. وأضاف المستمع الكريم لتقديم مزيد من المعلومات يقول لا إمامة إلا باختصاص، ومن ذلك كان، فهي أم الباب فيقال كان وأخواتها ولا يقال صار أو أمسى وأخواتها إلى آخره، لأنها تختص بأمور كثيرة لا تتوافر في غيرها، حيث تأتي ماضية ومضارعة وأمرا واسم فاعل ومصدرا وتامة وناقصة، وتحذف مع اسمها ويحذف منها النون وتأتي زائدة. وهكذا في الحياة، من تعطى له الإمامة في شيء ما لابد أن يختص بأمور لا تتوافر في غيره. ونلحظ ها هنا مستمعين الأفاضل، يقول مستمع الكريم انعكاس هذا القانون الكوني على اللغة، لذلك النحو يخلق لنا المفاهيم والتصورات، والله أعلى وأعلم، يقول المستمع الكريم. لا تجهد نفسك بكثرة التفكير في المستقبل، فتدبير الله لشؤونك أفضل من تدبيرك لنفسك، ولن يختار لك اللطيف إلا كل خير، ثق بالله وتوكل علي. هذا بعض من محتوى مشاركة الأخ وليد سامي من آسفي، وليطفي طابع المرح وخفة الظل والروح على مضامين هذه الحلقة، ارتأى أن يختم مساهمته بطرفة من طرائف تراث العربي جاء فيها.

مضغي شديد البلع إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال: أتريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها؟ يا أنا، كلما اشتقت إليك أرسلت لك روحي لتلقي السلام على قلبك. هكذا أنا في غيابك، إلا أنك أقرب إلي من نفسي، فأنا بدونك يمر اليوم وكأنه لا يمر، وتغيب الشمس وكأنها لم تشرق، وينبض القلب آهات بلا حياة. وما زلت حتى الآن أنتظرك، ومن بعد كيف لقلبي أن ينساك وروحك تقيم في روحي يا غائبي؟ هذه الخاطرة بعث بها الأخ الكريم سفيان المنتصر من قليميم باب الصحراء، وأضاف شعرا وجدانيا رقيقا يقول: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب في بحركم يما فيما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما. أخاطر في محبتكم بروحي، وأترك في رضاكم أبا وأما. صلوا وسلموا على سيدنا محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ومن باقة أشعاره الوجدانية الرقيقة إدراجه لهذا المقطع الشعري: وبأضلعي خبأت سر ودادهم مضنا ووصلهم لي الترياق، فمتى أكحل جفن عيني باللقاء من بعد ما أضنى الفؤاد فراق. الناس تعشق بالفؤاد وإنما عندي الجوارح كلها عشاق. ختاما مستمعاتنا مستمعين الكرام الأماجد، أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا حلالا يغنيكم ولا يطغيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم الصالح خواتيمها، وأن يحشرنا وإياكم ووالدينا في فسيح ملكوت الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية المولى.

الخلق محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحد

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

خير البلاد نديروا عرس لولاد أكدح حلمنا كان يكبر

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
2: مرحبا يا أستاذ أحمد.
1: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
2: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
1: نعم،
2: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش يطول المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح الشعر الله ينقال في المدحة، كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة يعود حافظهم وذكرزة. هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماتي.
1: صحيح.
2: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل،
1: طبل. اللي هي الأنسب أصلا،
2: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوادي ما فيها جيتار، ما فيها تيدنيت، لا نادرة
1: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي،
2: لا الآلة التقليدية. إما المطربين يشوفهم تقيوت عندها أردين ويقيوا عنده تيدنيت،
1: صحيح،
2: وما جيتار لا في المدن ما هو البوادي.
1: صحيح، وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار الصعيدي.
2: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
1: يعني بالحساني،
2: نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا تفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه المسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه، من حسنه فيه المجهول فيه، يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعتي هلا واتباعتي واتباعتي هلا طول اتباعتي وطاعتي، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجيلول الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد حول يرى ما يرى من خلال

0: فيه، راهي من القتال المصقوبين اللي ما رانا بخطيه، اللي قاتل في السنين والعشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدر وأحد وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المطلق بني وغزوة الطائف يقول، مع حنين متوليه 70 السريات في قول، 41 فيه قول 200 إنه ذاك القول، ذاك دوني وذاك قصيه، 27 رسول من غزوات غزفيه، ومغط قريش ولا يقول مصاب لهم يمغطهم بيه، زين اللواسي واللي يقول من عند المولى بيه عليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه نسيه، شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه، والاكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه، الا شي مطيول به الدين يطول عديه، القط خلق من فيه يقول خلق من بركتيه، جاب له قوال ومدلول قوال وما يحاسب به اللي به لله، يقول من الحق الى لتهفيه، الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه، يمشي فيها الارض طول فيه اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا، ذاك ماله كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيارة اللي فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو، ما مشغول ولا محولة ما هو يسكبيه، ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق قديه، الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل به على محمد رسول الله، ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه، واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكبيه فيه، من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول، لين الإسلام أكبر يدعيه، محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به، محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه، مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه يديه متكول، زاد علينا عليه تعربيه من عليه سلمة مفصول، به اللي الأنصار عليه نعرف جبريل عليه همول، لأنا وملائكتي وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه.
1: زين حتى والله الله لا يبكمك، هذه مختارات جميلة، وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة سمعوها عند مغنيين مطربين موريتانيين، وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني، ما كرهت أنك عاود تسمعهم لنا، وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر.
0: نعم، واحد قال عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى، قال ما ربع مكة ينقر الأليف به، ربع ولا في حواشي ليلها سمروا، صوت السماوات هز البيد فان بعثت، عزائم تابعت ما سطر القدر، سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها، سهل الليالي وأضن السوحاها الفكر، والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر، والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر، توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر، والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم، والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا، جعلت من بين أيديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر، قر الإمام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور، شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر، في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر، وللرفيقين في أحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر، إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر، تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر، وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر، فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر، وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر، يطوف حولك إشفاقا وتفديا.

0: يترك ما يطوف بيت الله معتمر.
1: والله جميل. نعم.
0: حتى تراءى لكم ذهورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغاري إذ مالت بمسمعها على فهم الغاري تجي سمعها الخبر أغرت من الورق بطراب يهيجها ذكر الأليف فيبكي الناي والوتر وهل بيوت ستار بأناظره بحسرة قالها في مهدها الشرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر من السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثرب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر تدنو فيزن المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبل حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح فشكرا له باسمكم. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

apa. Muhammedun el-Mukhtasib ismi Ahmedin min el-Mahmud.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في جهة الداخل وادي الذهب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة

0: مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل المرء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعطت جامعة ابن زهر بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الداخل وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظيت بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. تحتضن مدينة الداخل خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للرياضات الانزلاقية، وذلك خلال استضافات إحدى محطات بطولة العالم للوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الإي فويل. وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يسهم في ترسيخ مكانة الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكايت سيرف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلات طبيعية التي تتوفر عليها وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد، ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عالٍ أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك. ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني ولا بد من تلاوته بهدوء وروية، والحرص على تعويد النفس على ذلك، فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات. وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا، المحافظة على الوردي اليومي. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجماعة تقليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف،

وقال أيضا من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام البطالة تقسي القلب، وقال أيضا إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام قل

0: أمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجمال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى.

مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص. وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته، عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا، إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع،
بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة

0: والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

الزهر على راحتهم ولاد خلاه برضاهم ودعواتهم الحياة تحلى.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضرتكم هذه البرامج.
2: صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا أثيريا. أنا أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا ومستمعين الكرام سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، حيث نلتقي مرة أخرى عبر هذا الأثير، وكل همنا وحلمنا أن ننال رضاكم ونحظى باستحسانكم. على موج إذاعة المملكة المغربية في الداخل من منبركم الأثيري الذي من خلاله نكون دائما سعداء حينما يتجدد اللقاء بكم، ونكون أسعد طبعا حينما يكثر أوفياؤنا عبر راديو إذاعة الداخل الجهوية على الموجة تردد 89.3 FM. أجمل القلوب تلك التي تحب الخير لغيرها كما تحبه لنفسها.

حيث ما يصلكم شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نسأل الله لكم مستمعين الأعزاء الأوفياء صباحا طيبا تطيب به أرواحكم الجميلة. صباحكم مستمعين الأفاضل صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وتطمئن له الأرواح.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، يا رب يوما جميلا محاطا بالخير والفرح الكثير.

وطبعا بأمطار الخير اللي كرمنا بها الله سبحانه وتعالى وجعلت التراب جهتنا كلها مناطقها مسحوبة، فنحمد الله ونشكروه على هاد أمطار الخير اللي أكيد كيستبشروا الكسبة والفلاحة منه الخير، وطبعا الله يعطيها لنا على قد نفع، فحمدا لله سبحانه وتعالى. إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم في هذا اللقاء الأثيري في هذا الصباح الجميل والذي ازداد جمالا بحضوركم ووفائكم. إذن صباح الخير، كنقول لكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل ومع المطرب المغربي المحبوب البشير عبدو، نهديو لكم هذه الأغنية الصباحية.

نذكر اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

مجددا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان رحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر، وطبعا كل همنا وحلمنا أن ننال رضاكم وننال استحسانكم فيما نقدمه من باقات إن أدبية أو طربية.

أنتم دائما في الاستماع مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. تحية إجلال وتقدير لكل المدرسات والمدرسين في يومهم العالمي.

في 5 أكتوبر من كل سنة يقف العالم إجلالاً أمام رجل وامرأة اختار أن تكون رسالتهما النبيلة والشريفة في الحياة أن يصنع الإنسان. إنه المدرس والمدرسة، ذلك الذي يدخل القسم كل صباح حاملا كتابا في يده وأملا في قلبه وإيمانا بأن بين أولئك التلاميذ الصغار والناشئين قد يولد غد مشرق كبير بحجم أمل الوطن. أيها المدرس، أيتها المدرسة، قد ينسى تلميذك بعد سنوات درسا شرحته أو تاريخا كتبته على السبورة، لكنه لن ينسى كلمة طيبة قلتها له، ولا يدا حانية امتدت إليه حين تعثر وضاقت به الدنيا بما رحبت.

ثقة زرعتها في نفسه يوم كان يظن أنه لا يستطيع. فالمدرس الحقيقي والمدرسة الحقيقية لا يملأ ويحشو العقول بالمعلومات فقط، بل يوقظ فيها الأسئلة ويفتح أمامها أبواب الحلم ويزرع في القلوب قيم العلم والأخلاق والانتماء. فكم من طبيب كان وراءه مدرس آمن بقدراته، وكم من مهندس شجعه مدرس، وكم من أديب وشاعر وعالم بدأ رحلته من مقعد دراسي، ربما في مدرسة عادية ومنطقة نائية، ومن كلمة صادقة قالها له مدرس في لحظة من لحظات عمره. أيها المدرس، أيتها المدرسة، صحيح قد تتغير الكتب والمناهج وتتطور الوسائل والتقنيات، وقد تدخل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي إلى مدارسنا وفصولنا وقبلها بيوتنا، لكن يبقى شيء لا تستطيع الآلة أن تمنحه للتلميذ كما يمنحه الإنسان: دفء الكلمة ونظرة التشجيع ولمسة الأمل وتدخل التقييم والتقويم. ففي يومك العالمي الكوني لا نحتفي بمهنة فحسب، بل نحتفي برسالة، رسالة عنوانها العلم نور والتربية بناء والإنسان هو الغاية. فإلى كل معلم ومعلمة، مدرس ومدرسة، أستاذ وأستاذة في مدن بلدنا وقراه وفي كل ربوع وطننا العزيز، لكم منا تحية وفاء وقبل على جبين العطاء ودعاء بأن تظل البذور التي زرعتموها في عقول وقلوب الأجيال أشجارا وارفة الظلال يستظل بها الوطن. نعم، قد يتقاعد المدرس من القسم، وقد يغادر السبورة، وقد يطوي دفتر التحضير وجداداته، لكن رسالة المدرس، لأنه مربي الأجيال، رسالته لا تتقاعد وأثره لا يغادر. فكل تلميذ نجح، وكل عقل أضاء، وكل إنسان أصبح أفضل، فبفضل كلمة أو نصيحة أو موقف من مدرسه هو امتداد لذلك المدرس. فالمدرس لا يرحل حين يغادر المدرسة، لأنه سيبقى حيا في ذاكرة تلاميذه، حيا في نجاحاتهم، حيا في أخلاقهم، وحيا في كل خير يصنعونه في الحياة. ولهذا ربما يكون أجمل ما يمكن أن نقوله في اليوم الأممي أو العيد الكوني للمدرس: شكرا لكل من علمنا حرفا أو غرس فينا قيمة أو أشعل فينا شمعة أمل، شكرا لأنكم لم تعلمون كيف نقرأ الكتاب فقط، بل علمتمونا كيف نقرأ الحياة. وإذا كان بعض الناس يتركون آثارهم في الحجر، فإن المدرس يترك أثره في البشر باعتباره المبتدأ والمنتهى، وما أجمل أثرا يبقى حيا حتى بعد أن يغادر صاحبه الفصل ويطوي الزمن صفحات العمر. أيها المدرس، يا مربي الأجيال وصانع الأمل في المستقبل، تيقن ملء اليقين أنك ما دمت تترك أثرا طيبا في نفوس الناس فأنت لا ترحل وأنت لا تغيب، أنت بحق لازلت حيا. كل عام ومدرساتنا ومدرسينا بخير، كل عام وأنتم تصنعون المستقبل.

كل عام ورسالتكم النبيلة تنير دروب الأجيال، فتحية إجلال وإكرام لكم من القلب إلى القلب أيها المعلمون والمعلمات.

مجددا نرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة تردد 89 تلاتة FM، فمرحبا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام. ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أنا جد سعيد أنني لنصطادف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، لكي تجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم، وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشر من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو، لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين فتحوا النافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة، ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
1: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذا الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
0: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقوم بها ليلى خباز.
1: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدستات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفة، وشي حوايج اخرين.
0: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى، شرتي وهذا شرت له تانا أيضا في مستهل هذه الحلقة، أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
1: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربة العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنسمو

0: بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم والتعريف كما قلتي بالمورد الثقافي
1: مزيان
0: المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية
1: وطيب
0: وأوراش تنموية.
1: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
0: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح دار شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصاري أعطاني هاد الصفة
1: وتحية ليه من هذا المنبر، ما شاء الله عليه صراحة
0: ربي
1: رجل
0: يخليك الحمد
1: غيور.
0: لله. أي
1: نعم
0: صح، أنا إحنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور التأسيس.
1: نعم
0: أما النادي الرياضي لساس، فالرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدم
1: صحيح،
0: البلاد
1: وأيضا
0: من الموقع
1: ترسيخ
0: ديالنا.
1: قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي أنت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
0: الفكره بدات من الرغبه ديالنا في المرصد، اننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربه العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصه انه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الاقاليم الجنوبيه. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش يوصل للاقاليم الجنوبيه، مغاربه العالم خصوصا الشباب ولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الاقاليم الجنوبيه. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيب معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء كيعاودوا أشنو شافوا.
1: وأكيد أستاذة ليلى أيضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحة في هذه الأقاليم الجنوبية.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا كنشوفو بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هاد النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023، وما ترني بصراحة في هاد الزيارة ديالكم كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخلة.
0: صحيح، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع ويكتشفوا الأقاليم. والداخل بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها.

0: وكما قلتي هذه المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح. وراه من بعد راه تزادوا القنصليات وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هاد الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبة كما قلت لك النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية
1: إذن أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
0: النسخة الثالثة كان في 2025 كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرات تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقلميم طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت مرافقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو، وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة وكان استقبل اخر من لا زعما لا يقل اهمية، مدينة قلميم من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيت استقبلتنا في الجهة، وحيت كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان. نعم. الأخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي ونعرفه أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غنعيش واحد سنة مميزة ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
0: طبعا الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا للشهادات ديالهم،
1: وحتى أجيال ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهاد الشهادات. هذا في اعتزاز
0: ضروري. بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخه الاولى والثانيه والثالثه، والناس اللي حضروا معنا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لانه هاد الناس كي ماشي كي

0: فيها كل شيء، كيعرف بأن مدينة داخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخل الأطلسي، صحيح.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادي تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم، ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا
1: أنت
0: زعما
1: شتي
0: يجي يشوف داك الشيء على أرض الواقع.
1: صحيح مزيان ميدانيا. طيب ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخل قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداك الشيء يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح.
0: ما شاء
1: نعم
0: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
1: صحيح. نعم،
0: مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على
0: الميناء
1: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك، لي سباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه النقره اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لانه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، الاستقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر مثلا
1: الفرص
0: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
1: طيب،
0: المتجددة،
1: هذا
0: الأحمال.
1: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الاقاليم الجنوبية الاخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر، في أي مجال، كاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج. الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح،
0: لجميع
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع،
0: أي
1: صح
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير أهم، عرفت
0: هذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله. هي
0: كتير. المهم غندير لك مجال زعما بصفة عامة،
1: ايه
0: وطني زعما، أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدور الأيتام ولا دار المسنين،
1: إذا داك الشق
0: بزاف بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
0: الصراحة آخر مبادرة درنا ورابارتاجيتها في فيسبوك، وكل شي زعما علق وداكشي. المهم هاد المبادرة أولا إنسانية، لأنها تتخص مقابر يهودية الترميم ديال المقابر اليهودية.

0: هو موروث ثقافي مغربي. ملي كتشوف واحد الطريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هذا راه موروث ثقافي
1: صحيح.
0: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربة ديال
1: صحيح
0: مستضعفين.
1: صحيح، وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب بعد الزيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تقدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا للمدينه الداخله. راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول،
1: طيب
0: كاين فرص كثيره.
1: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختم بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
0: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
1: ده واجب.
0: الاستضافة وعلى
1: نعم،
0: إذاعة الجهوية المدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا من منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتسخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف ومناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسعة. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفية الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة. من جهتها أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية أنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعية في الوقت ذاته أطراف هذا النزاع إلى مواصلة المحادثات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. استعرض رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد بتنزانيا خلال كلمته بالمناقشة العامة للجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، استعرض أبرز الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الحكامة الجيدة. وأكد ولدرشيد أن بناء علاقة أكثر ثقة بين المواطن والمؤسسات شكل جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة والذي تعزز مع دستور 2011 بما أقره من مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تكافؤ الفرص للجميع، مبرزا في هذا الصدد القانون الإطار للحماية الاجتماعية وما تلاه من تشريعات للدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأضاف أن هذا المسار شمل أيضا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية لا سيما لفائدة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأدوار التي يتطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية وآلياته المتخصصة في حماية الحقوق وتتبع أعمالها. أكد سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليومسي بالرباط وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بالشراكة الثقافية الفرنسية المغربية. وقال السفير الفرنسي في احتفالية إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الفرنسي بالمغرب إن التعاون الثقافي مدعو ليكون رافعة لدينامية التعزيز الشامل لمختلف أوجه التعاون ودعامة في مستوى الاستحقاقات الهامة للمشروع الثنائي الكبير الذي دشنه البلدان خلال الآونة الأخيرة. دوليا، أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ باليستي بعدما أعلنت السعودية اعتراضها صاروخا في شمال العاصمة. وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بوقوع هجوم في اليمن استهدف المنطقة المحيطة بمطار عدن حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا. في سياق متصل، عقدت السعودية وتركيا وباكستان الدول الأعضاء في تحالف الدفاع لاتفاق مكة اجتماعا طارئا لبحث سبل دعم المملكة في مواجهة التصعيد مع الحوثيين وسط تزايد التوترات الأمنية والعسكرية بالمنطقة. وبحسب البيان، ستعمل كل من تركيا وباكستان على إرسال قوات عسكرية ووسائل عسكرية إلى السعودية بصورة سريعة في إطار دعم المملكة وتعزيز قدرتها في مواجهة التهديدات. أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى من بينها المالية العامة. وسيتطرق لوكورنيو وفق مكتبه إلى الوضع في المدارس الثانوية وأسعار الوقود والأزمة الزراعية فضلا عن الوضع المالي للبلاد. ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء، ويعتزم هؤلاء تنظيم مظاهرة جديدة الخميس رغم دعوة الحكومة لهم للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الحوار. نهاية موجز التاسعة، إلى اللقاء.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ونجد سعيد أنني نستضيف ضيفين كريمين. طبعا ذكر اسميهما يحيلنا مباشرة للأدوار الهامة التي تلعبها جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. طبعا الحديث لفرضه اليوم وهو أننا في 5 أكتوبر، في 30 شتنبر، عفوا في 30 شتنبر، كل سنة تحتفي دول جهات وأقاليم المملكة باليوم الوطني لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ في الارتقاء بمنظومة التربية وتكوينه. طبعا وكيتصادف أيضا أن في 5 أكتوبر كنعيشوا اليوم العالمي للمدرس. إذا هذو جوج مناسبات مهم جدا ويستحقوا منا عبر أثير إذاعة الداخلة أن نقف عندهما. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، نذكر فقط أن في 30 شتنبر كل سنة كتخصص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 30 شتنبر يك أنه يتم تخليد اليوم الوطني الخاص بهذا الشريك اللي أصبح اليوم يعتبر شريك استراتيجي في القطاع ديال التربية الوطنية. وللحديث عن هذه المناسبة وطبعا من خلال جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد، أنا جد سعيد أن أستضيف عبر هذه الحلقة سي عبد العزيز التاقي اللي هو نذكر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلميذات وتلاميذ بمؤسستنا التعليمية بجهة الداخلة وادي الذهب. سي عبد العزيز مرحبا بك.
1: مرحبا أستاذي، بارك الله فيك.
0: وبنفس الحرارة كنحيي رئيس الفرع الإقليمي الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ بإقليم وادي الذهب سي عبد السلام بحتها. سي عبد السلام مرحبا بك.
2: مرحبا بك سيدي أحمد، ومن خلالك كنحيي إذاعة الجهوية الداخلة وكذلك المستمعين ديالها. شكرا.
0: نعم، إذا طيب سي عبد العزيز التاقية، كأننا نوضع المستمعين في الصورة، نبغيك تذكر أشنه الهدف أو الدلالة ديال الاحتفال باليوم الوطني لجمعيات آب أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.
1: شكرا أستاذي العهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية إلى سمحت لي، كانت صادفوا اليوم العالمي للمدرس، وبالتالي لابد أن نحيي السادة الأساتذة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، ونقول لهم بأنكم لستم صفة مهنة، وإنما أنتم مرسولون وتحملون رسالة العلم ورسالة التوعية ورسالة بناء أجيال المستقبل. تحية لكم من كل القلب، وتحية لكم يعني كبيرة وكبيرة جدا، وأنتم تاج على رؤوس جميع يعني الأسر المغربية، وفي سواء كان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. كذلك السيد الأستاذ الكريم، لابد بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني لجمعية الآباء وجمعية الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ، لابد أن نحيي هذه الأسر ونبارك لهم هذه المناسبة، ونقول لهم فعلا أن المشرع المغربي اعترف بالدور الحقيقي الذي تلعبه جمعية الآباء داخل المدارس المغربية، وكذلك هي صوت لكل أسرة ولكل أم ولكل أب الذي تنقل هموم هذه الأسر إلى المدارس ديالنا وإلى الجهات المسؤولة من أجل المحافظة على يعني مصلحة التلاميذ داخل المدرسة. وكذلك لابد أن نؤكد على أن المشرع المغربي ومن خلال مرسوم قانوني يعني أطر تنظيميا يعني أهمية الأسرة داخل المنظومة التربوية، بل أصبحت الأسرة شريك أساسي في تعلمات الأبناء ديالها، وكذلك حتى في اتخاذ القرار فيما يخص التوجهات والتعلمات ديال الأبناء ديالها. وبالتالي فإحنا يعني يحصلنا الشرف بطبيعة الحال أن يكون المشرع أعطى الأهمية لهذه الجمعيات لما تلعبه من دور كبير داخل يعني داخل المدرسة المغربية. شكرا.
0: جميل. طيب إذن سي عبد السلام، بالنسبة لك تحدث عن الدلالة، أكيد الأدوار اللي تلعبها جمعيات المجتمع ديال جمعيات أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ لا يخفى على أحد اليوم القيمة اللي عندها، وهذا علاش ندار لها هذا اليوم الوطني، لأن عندها ثقل وعندها دور كبير جدا.
2: شكرا سيدي احمد. غير نفتح واحد القوس قبل ما نجاوب على السؤال ديالك. انا بدوري كنهنئ الساده والسيدات الاستاذات والاساتذه باليوم العالمي للمدرس، ونقول لهم كممثل للاسره على مستوى الفرع الاقليمي نبارك لكم هذا اليوم اللي هو يوم كيبقى بالنسبه لنا احنا شي حاجه اللي يعني وسام على رؤوسنا، لان الرساله اللي كتاديو هي رساله نبيله جدا اللي هي التدريس. والتدريس الحمد لله انتم يعني انتم اللي كتنوروا عقول ابنائنا، فتحيه لكم ونبارك لكم عيدكم هذا، ونتمنى لكم ان شاء الله اعياد واعياد. اليوم قبل من نجاوب على السؤال ديالك سيدي احمد، اللي هو احنا بصدد مناسبتين، المناسبة الأولى اليوم الوطني لجمعية الآباء، وبالمناسبة نبغي نحيي جميع جمعية الآباء على الصعيد الوطني وجمعية الآباء على الصعيد الجهوي اللي احنا فيه. وكذلك بالنسبة للأدوار التي تلعبها جمعية الآباء، جمعية الآباء اليوم في إطار حتى المرسوم اللي جاء يعني عندها أدوار طلائعية، ومن هنا كيأتي أن دور تكوين الجمعيات على أساس أنها تكون واعية بهذه الأدوار، لأن جمعية الآباء تعطاتها صفة كبيرة، صفة شريك استراتيجي.
0: صحيح، هذا عنده دلالة قوية.
2: يعني هنا هذا المشرع ماشي يلحق وضعه كصفة شريك استراتيجي. دورهم دور كبير وكبير جدا، لأن الدور اللي كتلعبه الجمعية هو صلة وصل بين المؤسسة والأسرة. وخصوصا في هذا المجال ديال التعليم، يعني فيه واحد العديد ديال المجالات اللي تخدم فيهم جمعية الآباء. إذا نتكلموا على المدرسة نتكلموا على جميع الفئات ديال المجتمع، هناك فئات فيها أيتام، فئات يعني طبقة هشة،
0: صورة مصغرة للمجتمع،
2: صورة مصغرة للمجتمع. وبالتالي الجمعية اللي كتعرف ويكون عندها إلمام بالدور الحقيقي ديالها هي التي تكون منخرطة بشكل إيجابي. صحيح. داخل المؤسسة من خلال عقد لقاءات تواصلية مع الأسر، من خلال يعني واحد تقارير تبيانية على جميع التلاميذ. الآن راح النيابة العامة تلعب دور، يعني لا احنا ما يشرفناش اننا نشوفوا واحد العديد ديال التلاميذ هم مشروع حاضر مدرسي ونعودوا نمشي ونجيبوهم بالقوة. لا، خاصنا بالعكس، هذه الحالات خاص الجمعيات انهم تكتشفوا بكري من مبدأ أنهم مشروع هذا المدرسي، ونخدموا عليهم بالعكس على أساس أننا نواكبوا هذوك الوليدات ما هو نفسي اجتماعي كيف ما كان. يعني
0: وهذا كيبين سي عبد السلام غير من خلال هذا الشيء اللي قلتي، أن فعلا راه الناس لا الذكور ولا الإناث اللي كيشتغلوا في جمعيات ديال الآباء راه كيدي لهم واحد الوقت كبير، بالإضافة أصلا أنه عمل تطوعي، ولكن راه كيستنزف من وقتهم، يقدر يكونوا اللقاءات بالليل، يكونوا راه بصراحة زعما انا كنحيي رؤساء وافراد المكاتب ديال جمعيات اباء وامهات، لان كيديو سي عبد السلام واحد الدور اللي بصراحة هذه فرصة اننا نقولوا هذه الحقيقة، راه كيضحيوا بكل ما في الكلمة من معنى. علاش كنقول هذا الكلام؟ بمعنى فاش يطلبونا في شي حاجة نستجبوا اليوم.
2: صحيح. اضافة الى هذا الشيء سيدي احمد، هو الحمد لله احنا هيكلتنا واضحة. عندنا جوج رؤساء، رئيس فرع جهوي ورئيس فرع إقليمي، بالإضافة إلى ممثلين مجلس إداري اللي هما ثلاثة، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي. بمعنى احنا كنلعبوا في واحد الإطار تنظيمي واضح، يعني القضايا التي تهم الإقليم كنشتغلوا عليها داخل الإقليم ونرفعوها للجهات التابعة للإقليم، والقضايا التي تهم الجهة فكنرفعهم طبيعة الحال إلى الفرع الجهوي. وبالنسبة للممثلين المجلس الإداري فجميع القضايا تدرس على أساس الدورات التي تعقد ديال المجلس الإداري اللي كديروا الوزارة، فهي كذلك كاين قضايا اللي كنترفعوا عليها أمام الوزير مباشرة. بمعنى احنا في إطار الهيكلة
0: يعني صوت الآباء والأمهات.
2: صحيح،
0: أمور
2: هذا هو علاش. والبارح فعلا عطينا انطلاق البرنامج الحمد لله بمناسبة اليوم الوطني لجمعية الآباء، عطينا البرنامج السنوي وانتخبنا اللجان اللي غتسهر على هذا البرنامج. يعني داك الشيء درناه في واحد الإطار تنظيمي اللي غادي نشتغلوا كاملين في قالب تنظيمي واضح ومن طبيعة الحالة شيء كامل.
0: إذا احتفلتوا بهذه المناسبة في مقر ديال الأكاديمية.
2: في مقر الأكاديمية، وبالمناسبة نبغي نشكر السيد المدير الأكاديمية اللي فتح لنا الأكاديمية وحضر معنا ونوه بالدور اللي كتلعبوا جمعية أمهات آباء وأولياء التلاميذ، وبالتالي هذه محطة وفيها رسالة أصلا.
0: جميل في السيد المدير أنه أصلا فاعل جمعوي معروف
2: يعني
0: على الصعيد الوطني.
2: صراحة كنبغي نحييه.
0: بمعنى غيكون تجاوب بي. طيب عندي لك سؤال سي عبد العزيز إذا سمحتي، عادت أرى تكرها حتى سي عبد السلام حين نتحدث اليوم عن جمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، نتحدث ليس عن جمعية عادية ولكن شريك حقيقي استراتيجي.
1: شكرا استاذي الا سمحتي لي بالنسبه يعني ذكر الاحتفال باليوم الوطني لجمعيه الاباء. وبطبيعه الحال لابد ان نشكر قناه العيون التي يعني
0: واكبت
1: هذاك الحفل، وبطبيعة الحال ضم رأيي وشكري كذلك للسيد المدير الأكاديمية وحتى جميع الأخوات والإخوان أعضاء الجمعيات اللي حضروا بهذه المناسبة. وبطبيعة الحال احنا دائما هذه المناسبة كنطلقوا فيها واحد البرنامج اللي هو سنوي وداخل في إطار استكمال التعلمات ومواكبة يعني التعلمات ديال التلاميذ، بالخصوص أن جمعية الآباء هي فعلا ونؤكد ونؤمن على أن جمعية الآباء هي شريك حقيقي للمدرسة المغربية، ولا يمكن أن تعمل المدرسة المغربية بمعزل عن جمعية الآباء، بل أكثر من هذا أن جمعية الآباء لم تعد هي شريكا ماديا، إنما هي تعتبر شريك تربوي داخل أي مؤسسة. بل أكثر من هكا، المشرع المغربي والوزارة الوصية على القطاع أعطت للجمعية واحد دور مهم داخل المؤسسة، بمعنى أنها كتحضر في جميع المجالس التربوية والإدارية داخل المؤسسة، وتصنع بل وتشارك في إعداد برنامج ديال يعني مشروع البرنامج المؤسسة يعني كتخدم فيه. وبالتالي فأنا كنقول بأن إذا كان هناك واحد التعاون واحد التكامل واحد الثقة ما بين الأسرة والمدرسة، لابد أن تكون هناك نتائج ممتازة. وبطبيعة الحال
0: مفروض أصلا ذاك التواصل بين
1: نعم
0: الدومة.
1: وستنعكس هذه النتائج على على على على التلميذ وعلى الأبناء ديالنا. السي العهدي والأستاذ المحترم، وأنت خبر مني في هذه الأمور لأنك كذلك نحتفل بك، أنت أستاذ ومعلم ديالنا والحمد لله كنت يعني في إطار واكبتي هذه القضية ديال التعليم. أنا كنقول بأن التعليم واحد الورش واحد المشتل، وانا حضرت معك شحال من مره وكتقول بان هاد هاد هاد المدرسه هي مشتل ماشي ديال واحد. وبطبيعه الحال ان التعليم الان ما بقاش ديال الوزاره.
0: صحيح، هو قضيه جماعيه ومجتمعيه.
1: نعم صحيح، لان خصنا نهيئوا جميع الظروف لهذا
0: الطيف.
1: كل شيء معني وكل شيء راه ولده كيقرا في ديك المؤسسه. وبالتالي فهذاك الدور اللي كتلعب جمعيه الاباء داخل المؤسسه، ونحيي جميع الاخوان والاخوات الذين يشتغلون في هذا المساله هذه.
0: ونبغي فقط نشير لهذه المسألة ديال كل شيء معني. نعطيك مثال بسيط. اليوم تلامد في بعض المستويات مثلا في الإعدادي أو الثانوي التأهيلي كيحتاجوا في إطار التوجيه، راه يقدر يجي طبيب سواء عنده ولاد ولا ما عنده ويجي ويعطيهم يقول لهم المجال ديال الطب بالآفاق ديالو إذا كان شي تخصص، كذلك مهندس، كذلك جميع الحرف جميع الوظائف. فماليها الناس اللي المؤسسة تفتح الأبواب ديالها من أجل التعريف بداكشي اللي كيمارسو هو.
1: إذن
0: راه الجميع معني.
1: صحيح، إلى هو في الحقيقة السي العهدي، أنا دابا كنتصور
0: أنت براسك كدير حصص مع فرص ثانية، الفرصة الثانية.
1: أنا دابا كنتصور لو فعلا خدينا هذا الأمر بجدية، أنا المدرسة ديالنا غادي تكون واحد تكون مصنع، لأن إلى جا الطبيب جا مهندس كل واحد كيدير واحد البصمة ديالو، كون على يقين بأن تكون المدرسة المغربية
0: ولو يعطي خمس دقائق من الوقت
1: المدرسة المغربية غادي تكون مدرسة جذابة، أن التلميذ ما يسخش باش يخرج منها. وأنا كنشوف دابا يعني الحمد لله ونشكره بها ونتمن بالعكس ونشيد بهذا ما قام به صاحب الجلالة بالنسبة المناطق الجنوبية خصوصا الداخلة، افتتاح واحد العدد ديال المؤسسة ديال التعليم العالي
0: وأصبحت قبلة جامعية
1: ما شاء الله. ملي كنمشيو نزوروها كنقولوا ما يمكنش واش هادشي نيت عندنا في الداخلة، فهذا هذا يعني يبشر بالخير
0: وكيساهم في تقريب الخدمات التربوية للساكنة ديال راه حي تلقى فيه مدرسة ابتدائية فيه ديال رياض الأطفال ابتدائية إعدادية ثانوية، وهذا راه ميزة بصراحة.
1: إذا نحن غير معذورين،
0: صحيح
1: غير
0: لا عذر لنا،
1: لا عذر لنا باش اننا نقولوا بان الوليد ديالنا ما خصهم يكملوا التعليمات ديالهم، بالعكس خصنا نسهروا كل واحد من حيثه على اساس اننا فعلا نخرجوا واحد النموذج اللي هو ولد الداخله.
0: صحيح. واحد النموذج وطور اللي غيتكون قاره الجيل.
1: صحيح.
0: نعم صحيح. طيب سي عبد السلام، اكيد تكلمنا بان هذه الجمعيات هي اليات اللي او لا بعباره ادق هي الصوت ديال الاباء والامه، اشنا هي اهم الملفات اللي كتشتغلوا عليها بالنسبه للاقليم والذهب؟ وطبعا بالتنسيق مع مع الفرع الجهوي.
2: صحيح، شكرا سي احمد. احنا الملف اللي هو اهم الملفات اللي كنشتغلوا عليها، خاصه احنا الان الرهان اللي رافعين هو هيكلة جميع الجمعيات. احنا لم يعد مقبولا ان
0: ولا
2: مؤسسة تكون بدون جمعية.
0: صحيح.
2: لم يعد مقبولا، لان الرهانات اللي كاينة لا في هذا الاطار اصلاح التعليم ولا، يعني احنا خصنا نتكلموا عن الهيكلة.
0: صحيح.
2: بمعنى هذه في الحقيقة واحد النداء، انا وهذا شكر انا بنوجهه للسيدات والسادة المدير المؤسسة التعليمية، يعني تبارك الله تتعاونوا معنا ومشكورين
0: على ابوابهم طبعا
2: على هذا سميتو. وبالتالي احنا راه ما جايينش، احنا جايين نكونوا اضافه، بل اضافه
0: تكامل
2: نوعية. تكامل علاش؟ لان احنا بغينا مخاطب داخل كل مؤسسه تعليميه. هنا هذا اهم ملف عندنا هو كل مؤسسه تكون فيها جمعيه الاباء. من ثم عاد كنمروا يعني المشاكل والملفات اللي كتكون كثيره، وبالتالي كنخدموا على الملفات اللي ذات اولويه. كاين عندنا هذا الملف ديال الهدر المدرسي هو اكبر ملف، وهذا بطبيعه الحال طرحناه مع الاخوان، وعلى اساس اننا هذا الدار واحد اللجنه ديال الرصد، ومن خلال الاداره يعني الحالات نرصدوهم ونواكبوهم ونتبعوهم. هذا اصعب ملف. الا قلصنا من عدد الهدر المدرسي غنكونوا خطينا واحد الخطوه.
0: صحيح.
2: ايجابيه جدا، لان الدوله ما يؤرقها راي حاله هدر مدرسي، بمعنى مؤشر في التنميه. هذا مؤشر سلمي،
0: مشروع واحد الفئه اللي مضره للمجتمع.
2: صحيح.
0: ونفسها بعد عاد المجتمع،
2: لان احنا عندنا عديد الفيدراليه اشتغلت على عديد ديال الحالات ملفات في هذا الشان، منهم من الان صبحوا اطر في الفندقه كانوا احتضنتهم الفيدراليه، واكثر من هذا يعني حتى المجالس المنتخبه مشكوره على الدعم ديالها. بمعنى ان خاص اللي يخدم اللي يخدم، اما راه كل شيء ما كاين مشكل.
0: الجمعيات الجانب القانوني تقضي امورها
2: كل امور
0: تجدد وتاسس لي. طيب سي عبد العزيز، سمعت عبد السلام شار الهدر المدرسي، وفعلا عندي انا جوج ملفات دائما عرفتها مؤرقه وحارقه ومقلقه، هما جوج، كاين الهدر المدرسي والتعثر الدراسي. اشنو الدور اللي كتقوم به الفرع الجهوي الفيدرالية الوطنية في هاد جوج الملفات اللي هما بصراحة مهمين جدا؟
1: بطبيعة الحال جيتنا النقطة
0: عرفت
1: والجرح الجرح الذي نعاني منه هو ان التلميذ ديالنا ما كيحاولش ما امكن باش انه يكمل الدراسه ديالو. وبالنسبه لنا دائما احنا كنعتبروا بان اي طفل انقطع عن الدراسه ديالو فقنبله موقوته في المجتمع، وبالتالي فلهذا دائما كنقولوا وكنوجهوا النداء لجميع المتداخلين باش اننا كنا نتحملوا المسؤوليه في هذا الشان هذا. لان المشكل استاذي هو ان ملي كنتلاقوا واحد الاسره تعيش الهشاشه والظروف ديال العيش ديال الاسره، ان كتلاقى الاب والام بجوجهم كخدامين، وبالتالي كيبقى داك التلميذ هو عرضه للشارع وما كاينش اللي ياخذ بيديه على اساس انه تتم المواكبه ديالو لاستكمال الدراسه ديالو. هنا كتجي الدور ديال جمعيه الاباء وبطبيعه الحال الدور ديال الفيدراليه لرصد هذه الحالات ومواكبتها، سواء داخل المؤسسه او خارج المؤسسه. وبالتالي فجمعيه مشكوره كنحاولوا ما امكن احنا في البرنامج ديالنا درنا على ان هذا الملف ديال الهدر المدرسي سنشتغل عليه، يعني ابتداء من دو جانبير الى مارس، لان في هذه المرحله هذه كتكون مرحله حرجه انه التلميذ ما كيقدش يحضر الفروض ديالو تيبدا يتهرب وكذا، وبالتالي خصنا ندخلو في هذه الفتره هذه من اجل مواكبته ومحاوله انه نحاولوا ندعموه على اساس انه ما تكونش عنده مشكل في التعثر. حتى الا كانت عنده مثلا عنده تعثر في المواد الاساسيه ولا في التعلمات الاساسيه اننا ناخذو بيديه باش انه يحاول ما امكن يتجاوز هذه المرحله. ثم ان كاين قضيه اخرى مهمه جدا نشتغل على من بين الملفات المهمة جدا هو يعني عقد لقاء التواصل وتحسيسية للأسر، لأن هناك واحد العادات ديال الأسر فقدوا الثقة في المدرسة المغربية، تيقول لك لا واش غيدير بالقراية وكذا، وهذا كلام خطير جدا، كلام خطير.
0: حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يكرسون هاد الأشياء اللي هي سلبية وخطيرة جدا.
1: صحيح، أنا كنقول بأن الإنسان الذي في يده شهادة البكالوريا ولا شهادة الإجازة ولا أي شهادة من بعد البكالوريا، هذا يعني كتكون عنده واحد القيمة. إلا كان دابا فرص الشغل ملي كيقولوا لك جيب لنا الشواهد اللي عندك وتيطلبوا منك حتى الدور ديالك داخل المجتمع، تيقول لك واش اش من أعمال درتيها على المستوى الاجتماعي، واش دخلتي شي جمعية، واش عندك شي نادي وكذا. هذه من بين الأمور الآن في الفرص في القضية كيقولوا كيمتحنوا عليها وكياخذوها بعين الاعتبار، والسلوك ديالك المجتمعي ثم الشواهد ديالك. إذا كيفاش أنت كتقلب على شغل بدون شهادة؟ راه الآن احنا أصبحنا في واحد العصر اللي يعترف بالشواهد، وبالتالي أنا كان نادي جميع الأسر وجميع المعنيين أننا الله يجزيكم بخير نتعاونوا على أساس أن الحد الأدنى للتلميذ ديالنا هو الحصول على البكالوريا. أنا ذاك له كامل الحق.
0: اللي كتفتح لي آفة.
1: نعم.
0: طيب سي عبد السلام، أكيد فاش كنقولوا التنشئة الأسرية والاجتماعية كتحضر لنا الأنثى سواء الأم والمربية كواحد الفئة اللي هي مهمة، لست أدري إلى أي حد داخل الفرع الإقليمي أو حتى الفرع الجهوي ديال الفيدرالية الوطنية، إلى أي حد أن دور المرأة مهم جدا داخل هذه الجمعية، وحنا كنعرفوا علاقتها أصلا بالتربية وكأننا بها أقرب وجدانيا لهاد التلاميذ والتلميذات.
2: شكرا سي أحمد، بالمناسبة نبغي نحييو جميع النساء اللي معنا اللي في الفيدرالية،
0: وكفاهن فخرا أن صاحب الجلالة عين المنصوري هي رئيسة الحكومة، هذا راه تشريف كبير من صاحب
2: صحيح
0: الجلالة.
2: صحيح صحيح. إذا الآن هنا تيبان دور المرأة، هي المرأة سيدي أحمد قال لك هي المرأة مدرسة إذا أعددتها
0: أعددت شعبا طيب
2: طيب الأعراق، بمعنى
0: ومعروفة كتخدم بجديتها ومثابرة
2: تماما، لأن هذيك الأم اللي في الدار ماشي هذاك، راه الدور ديالها راه كبير
0: صحيح،
2: باش تسهر على الوليدات وعلى اللبس ديالهم ونظافتهم والحرص على أنهم يمشيوا في واحد الوقت كافي يكونوا، يعني هنا راه ماشي سهلة الدور، غير هذا بوحده كافي ما بالك أنها هاد الأم هي عضوة في جمعية الآباء وكتوازي ما بين عمل البيت والعمل ديال التطوعي وكتكون ناجحة فيهم كامل. بمعنى هذه مكانة متميزة للمرأة. من هنا كنحييو المرأة حقيقة على أدوار في عدم وجودها بأن راه كاين نقص أكيد في أي قطاع كيف ما كان.
0: ولاحظت فعلا بأن كاين تشجيع لأن متواجدة في جميع هاد الهيئات، لا على مستوى الفرع الجهوي لا على مستوى الفروع الإقليمية، وهذا مهم جدا بصراحة.
2: وأنا كنحييهم لأن كتوجد فيهم الحماس، كتوجد فيهم يعني كيبغيو يعطيو كيبغيو يحسوا بأنهم فعلا كيأديو شي دور داخل المؤسسة. وهذا
0: إذن تحية لهم وبغينا المزيد منهم، لأن إلى تعاونوا معنا الأمهات سواء مع الفرع الجهوي ولا مع الفروع الإقليمية كون على يقين، لأنهم اللي كيكونوا مع ما عادة الآباء لا نعمم الأغلبية كيكون مشغول ولكن الأم هي المعول عليها في تنجح هاد الأهداف اللي عند الفرع الجهوي الفيدرالية الوطنية وحتى الفرعين الإقليميين.
2: راهو شوف احنا نعطيك واحد الملاحظة، أنا دائما هذه كان عايشة يعني على مدار سميتو، ف باللي كتجي لعند المؤسسه غالبيه اللي كيرافقوا اولادهم هم امهات.
0: صحيح، حتى في الامتحانات الشهاديه كتلقاهم يتجمهرن قرب
2: تمام. حتى في الجموع العامه ديال مثلا داخل المؤسسات ولا شي لقاء تواصلي كتوجد نسبه الرجال لا تعادل 10%.
0: وكيكونوا متحمسين ما شاء الله،
2: يعني كيبان اهميه المراه. صحيح. ودورها وحضورها والإلمام ديالها بالقضايا ديال ولادها والمتابعة ديالهم، بل أكثر من هذا المساهمة ديالهم الإيجابية في كون أنهم يكونوا عضوات في جمعية الآباء وكيأدي واحد الدور اللي هو صراحة مشكورين عليه. وإحنا كرؤساء ما علينا إلا نأيدوهم ونشكرهم وكنشدوا بيدهم طبيعة الحال، لأن المرأة فيها الأخت وفيها الزوجة. صحيح. وفيها العمة وفيها الخالة
0: وعندها أفكار وكتساهم وكتنخاف. صحيح صحيح. طيب سي عبد العزيز، ما سخيناش بالحديث الا عاد فيه رساله منك في ختام هذه الحلقه.
1: شكرا استاذي، وفي الحقيقه باش غير واحد الاضافه للدور ديال المراه المغربيه داخل المؤسسات التعليميه، هو دور جوهري بل اكثر من هكا. هذاك الاحتضان بالعكس، انا ملي كنشوف النساء يعني بجنب المؤسسه كنقول الحمد لله ان هاد النساء عندهم غيره على وليداتهم، عندهم

0: وعندهم غيره على ان يحتضنوا هذوك الابناء ديالهم لانهم محتاجين لهذوك الاحتضان. ونحن في الاحتفال ديال اليوم الوطني لجمعيه الاباء عندنا واحد رئيسه الجمعيه تزاد عندها واحد المولود نبارك لها وصيفطت لنا البنت ديالها من باش انها تكون الحضور ديالها كاين. فنبارك لها ونبارك لجميع الامهات على يعني انه هما كما قلت هما المصدر ديالنا كامل
1: تماما
0: المصدر ديال الحياه. هما هاد الامهات هما هاد النساء فنشكرهم شكرا جزيلا كما قال السيد المدير الأكاديمي أن دائما يعني يتم المجهودات ديال المرأة المغربية داخل المؤسسة التعليمية. فإن كانت هناك رسالة أنا أقول بأن نقطة الالتقاء ما بين المدرسة والأسرة وجمعية الآباء هو التلميذ. هناك قانون أطر هذه العلاقة 1751 قانون الإطار أطر هذه العلاقة وهضر على المدرسة المغربية والأستاذ والتلميذ. والمرسوم جاء يعني ليوضح العلاقة ما بين جمعية الآباء والمؤسسات. إذن من ناحية التشريعية والقانون كل الحمد لله كل شيء موجود. فالذي نطلبه والذي ننشده هو أن يكون هذا يعني هذا الدور الحقيقي اللي تعطى اللي اعطى المشرع لهذه الجمعيات انه ينزل على ارض الواقع ان نشاركوا حقيقا نشاركوا.
1: وهذا لا يتطلب الا الانخراط
0: خص الانخراط هذاك الانخراط والتواجد ديالنا داخل المؤسسات. هذاك المدير وهذاك الاستاذ وهذاك الحارس العام غادي يعتز بان فعلا كاين واحد اخر كيهز معاه الهم غادي يعترف بداك المجهود لان شحال من واحد وحنا كنتعاملوا مع واحد الفئه صعيبه واحد الفئه اللي هي فئه تعيش واحد الفتره من السن ديالها حارج وبالتالي خص اللي يعاون وخص هذاك. وانا كنظن بان جمعيه الاباء اللي كتدخل في شي حاله من الحالات مثلا عصيبه شويه في المؤسسه دائما كتجي يعني كيجي الحل سهل كتلقى مثلا شي تلميذ ما باغيش يكمل قرايته وكذا ولكن ملي كتدخلنا ملي جات كتدخل كاستاذ ولا كتدخل كاب يعني باغي لهذاك التلميذ وكيقول واه مال هذا السيد هذا جاي وانا دافع على مصلحتي وكذا. وبالتالي فالدور ديال جمعيه الاباء ديما كناكد عليه دور مهم جدا. ونطالب جميع المؤسسات ديالنا اللي ما عندهاش جمعيه الاباء على اساس اننا تنظم لنا جمع العامه ودير جمعيه الاباء لانها مساعد مهم جدا داخل المؤسسه. ومره اخرى نشكر السي العادي ونشكر الاذاعه الجهويه على هذه الفرصه هذه.
1: مرحبا بك وتحنا كنحيوك انك دائما تلبي الدعوة دون تردد وفي أي وقت نناديك. سي عبد السلام بغيتك أنت الرسالة ديك توجهها للآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ.
2: شكرا سي أحمد. أنا الرسالة اللي بغيت نوجه للآباء هو إحنا كتعرف الداخل السي أحمد كتسهر واحد الوقت متأخر من الليل وهذه نقطة سلبية
1: تماما
2: في, في, في الأسرة. أنا من خلال هذا البرنامج بغيت نوجه لهم واحد النداء على أن النوم المبكر
1: صحيح
2: والتقليل من استعمال خصوصا الهواتف الذكية
1: تماما
2: هذا تيار من عوامل اللي في الحقيقة اللي كتأثر على الوليدات. وثانيا الاستيقاظ البكري ويعني ومتابعة الوليدات فيما يخص عملية ديال الإفطار إلى الملبس إلى خروج المؤسسة. إلى طبقنا هذه القواعد كون على يقين بأن التلميذ اللي مشى في ظروف مزيانة غيمشي أكيد غيكون
1: إذا هنا الدور ديال الأسرة في المراقبة والتتبع. وهذا الشيء اللي شرتي ليه راه نافع تربويا اجتماعيا إنسانيا وصحيا.
2: صحيح
1: اجتماعيا علاش؟ لأن الأغلبية ديال الانحرافات من تدخين من كذا راه كيجي غير في ذاك لأنهم كيجلسوا إلى وقت متأخر برا في الشارع والشارع راه في الليل فيه غير المشاكل.
2: وسي أحمد ما زرعناه اليوم نحصده غدا
1: تماما.
2: يعني الأسرة لبغات في الأخير تفرح ويحصلوا وليداتها على نتائج اللي غتفرحهم هما أولا كأسرة بحكم أن أولادها وثانيا أن هاد العمل اللي إحنا وول هاد الإطار التنظيمي اللي تكلمنا عليه بالنسبة للأسرة ودورها المحوري في في في, في هكا هاد الرسالة هذه أنا بغيتهم ياخذوا بهاد الشكل. ما بغيناش حنا نجيو حتى الاخير وندمو حيث لا ينفعنا يعني نتبعوا القواعد اللي هي اساسيه التي تؤدي الى سبيل النجاح والحصول على نتائج اللي غتفرحنا كاملين. لان فاش كنجيو في اخر السنه وكنديروا حفل التميز راه كنديروه للمتميزين ولا بغيتي ولدك يكون متميز لابد لك من احترام هذه القواعد وهذه الاسس اللي هضرنا عليها
1: وهي اصلا من الادوار الروتينيه العاديه لاي اسره.

0: ماشي كيطلب الانسان شي حاجه غريبه، بالعكس ولدتي ولادك تحمل المسؤوليه ديالك انك تراقبهم، وهكا كتعاون حتى المؤسسه وكتوفر لدوك الاساتذه وليدات ومنات اللي هما عندهم واحد التربيه اللي كتساعدهم حتى هما يلقنوا ليهم ويعطوهم العلم ديالهم بطريقه اللي هي سلسه وغير معقده.
1: وحتى خصوصا التوصية ديال السيد المدير الأكاديمية اللي الآن لهذا، ف يعني الباب كيتسد مع التوقيت مباشرة، كي تعلن على، بمعنى راه ما بقاش غير تفتح
0: صح،
1: الباب لأي
0: والحمد
1: تلميذ
0: لله
1: جا
0: دابا راه
1: متأخر.
0: رجعنا للتوقيت اللي هو بيولوجي اللي الله سبحانه وتعالى خلقه ليه،
1: والله
0: وبالتالي ما بقاش شي إشكال لي.
1: يعني دابا حنا أمام هذا قانون،
0: صح،
1: وبالتالي حنا عندنا كما قلنا نحترموا هذه القواعد على أساس أننا ما نتعارضوش مع القانون.
0: صح.
1: يعني لا
0: وكنربيو حتى الشخصية راه فاش كتجي في الوقت، راه من بعد فاش تخدم في شي وظيفة ولا عندك شي مشروع تجاري ديالك، راه
1: تمام.
0: إلا ما كنتي ولفتي من الأول غيتبقى ديما داك الفجر يجيك صعيب، الفياق بكري صعيب، هذا كله كيرجع لأن ما كنتيش طاب في التربية ديالك داخل الأسرة. وبالتالي خص يعرفوا الآباء والأمهات أولياء أمور التلميذات أنهم راه كيهيئوا داك الابن ولا ديك البنت للمستقبل، وفيه وهو الرابح الأكبر، راه ماشي هما،
1: صحيح.
0: وإلا غادي يوقع العكس.
1: بالمناسبة نبغي نشكروا الإذاعة ديال
0: مرحبا
1: الداخلة
0: إذا
1: الجهوية
0: بيتكم
1: على هذه
0: ثاني،
1: الاستضافة، وديما
0: الحمد
1: الحمد لله
0: لله،
1: كتستدعيونا،
0: وحتى أنتما
1: لأن
0: كنحييو مجهوداتكم. إذا بصراحة تحية لكل الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في يومهم الوطني، في الحقيقة لا يستحقون فقط يوما واحدا ولكن كل سنة أيامها أيامهم، لأن هادو ناس اللي كيقدموا خدمات وكيساهموا في التربية ديال المجتمع. ختاما كنحيي ضيفي الكريمين سي عبد العزيز التقي اللي حضر بصفته رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بجهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، وكنحيي بنفس الحرارة سي عبد السلام بحتة اللي حضر بصفته رئيس الفرع الإقليمي لوادي الذهب التابع تحت لواء هذا الفيدرال الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ. نتمنى وإن شاء الله أن جهتنا تكون دائما متألقة تربويا، نتمنى الأسر ديالنا ينخرطوا بالإيجاب، والحمد لله الكثير منهم ينخرط بالإيجاب، يا كأننا نعيش ذاك الفرح الجماعي فاش تمرق النتائج ديال نهاية السنة. وجهتنا بصراحة كما قال سي عبد العزيز والسي عبد السلام عندها جميع المقومات اللي كتأهلها فعلا أن تحتل دائما الصدارة في النتائج، سواء ديال الامتحانات الاجتهادية أو انتقال من مستوى إلى مستوى. فشكرا للجميع.

0: إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام حصة هذه الحلقة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة لكم، خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج أن الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة أيوب حلمان، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم ونبيكم.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و 6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. سلط العديد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجامعة العامة للأمم المتحدة أمس بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية بالمغرب. وفي هذا الصدد أكد الخبراء أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، موجزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%، كما أن المستوى التعبئة الانتخابي يبرهن على انخراط الساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في المنطقة. وخلص المتداخلون إلى المشاركة الانتخابية المرتفعة التي تم تسجيلها بالأقاليم الجنوبية تعد مؤشرا على تشبث الساكنة المحلية بالمؤسسات الديمقراطية المغربية وانخراطها في تدبير الشأن العام عبر الآليات التمثيلية للمملكة. أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس بالرباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح شهر الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. يشار إلى أن برنامج الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يتضمن على الخصوص مائدة مستديرة وزارية حول موضوع من الموارد إلى سلاسل القيمة الصناعية بناء المنظومة الإفريقية. في أخبار حوادث السير، لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 3232 آخرون بجروح، إصابات 130 منهم بليغة في 2295 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 شتنبر المنصرم إلى 4 أكتوبر الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى نزول زخات مطرية رعدية بالأطلس ونواحيه المجاورة وبشمال المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، مرور السحب كثيفة مصحوبة بقطرات متفرقة مع احتمال حدوث رعد فوق السهول الشمالية والوسطى الريف الجنوب الشرقي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا.

0: بباقي جهات المملكة. تسجيلها هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بالأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و 16 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع داخل الأقاليم الصحراوية وفي انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز والشمال مهدية وقليل الهجان بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها و ضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الأربعاء 25 ربيع الآخر الموافق لسابع أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة، العصر في تمام 4:14 دقيقة، المغرب عند حلول 6 مساء و49 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى بإذن المولى في تمام الساعة 7 مساء و56 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الخميس 26 ربيع الآخر الموافق لثامن أكتوبر سينادى في تمام 5 صباحا و38 دقيقة، والشروق عند حلول 6 صباحا و55 دقيقة.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: اوكي اوكي everything is okay باركة ما تشكي

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن.

0: والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: dolce comune.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة.
3: نشرة الأخبار.
0: في العناوين، بتعليمات سامية من جلالة الملك، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تؤكد أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي متجذر في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. 33 قتيلا و 3232 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق الأول محمد بريضا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفدها. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وكذا في إطار المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات. كما جدد التأكيد على إرادة ملف في مواصلة تخطيط وتطوير هذا التعاون. إثر ذلك ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك الجلسة الختامية لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية التي تميزت بحصيلة جد إيجابية شملت مجموعة واسعة من الأنشطة في عدة مجالات استراتيجية. من جهة أخرى، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية مشتركة ودينامية عريقة انطلقت سنة 1980 بتوقيع أول اتفاق عسكري وتعززت بشكل أكبر عقب إبرام اتفاق إطار في مايو 2006. سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية والمؤسسات التمثيلية للمغرب. وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني أندرو روزمارين في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسبة مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهزت 80%، وسجل الخبير القانوني الدولي هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية، ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة. من جهته سلط الأستاذ الجامعي اليوناني نيكاكي ليجوروس الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثلها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة. وفي ذات السياق أشار تيغو سانتوسا أستاذ محاضر بقسم العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية بجاكرتا إلى أن البرامج التنموية التي تم إطلاقها بالأقاليم الجنوبية ترتكز على الانخراط الفعلي لممثلين صحراويين منتخبين بشكل ديمقراطي. أوضح أن المشاريع التي تشمل مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة وريادة الأعمال تهدف إلى ضمان استفادة ساكنة المنطقة بشكل مباشر من عائدات التنمية. وخلص المتدخلون لأن المشاركة الانتخابية المرتفعة التي تم تسجيلها بالأقاليم الجنوبية تعد مؤشرا على تشبث الساكنة المحلية بالمؤسسات الديمقراطية المغربية وانخراطها في تدبير الشأن العام عبر الآليات التمثيلية للمملكة. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس بالرباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. ووضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. وفي هذا السياق دعت الوزيرة إلى ربط أوجه التكامل الإفريقي في مجال الموارد وقدرات التحويل والطاقات والبنية التحتية والتكنولوجيات والكفاءات والتمويل ضمن شبكة متكاملة بما يمكن من بروز منظومة صناعية مندمجة ومستدامة ومرتبطة بالأسواق العالمية. واستجلت أن السؤال الحقيقي يتمثل في معرفة ما إذا كانت إفريقيا بشكل جماعي قادرة على الاستحواذ على حصة أكبر وأكثر استراتيجية من سلاسل القيمة القائمة على مواردها. يشار إلى أن البرنامج الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتعدين

0: المغرب الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتضمن على الخصوص مائدة مستديرة وزارية حول موضوع من الموارد إلى سلاسل القيمة الصناعية بناء المنظومة الإفريقية. في أخبار حوادث السير، لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 3232 آخرون بجروح، إصابة 130 منهم بليغة في 2295 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر المنصرم إلى 4 أكتوبر الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة. وبخصوص عملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 51,890 مخالفة وإنجاز 8,181 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43,709 غرامات صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9,540,100 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5,474 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8,181 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 593 مركبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تؤكد أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي متجذر في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. 33 قتيلا و3,282 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. شكرا على حسن استقبالكم والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى نزول زخات مطرية رعدية بالأطلس ونواحيه المجاورة وبشمال المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات متفرقة مع احتمال حدوث رعد فوق السهول الشمالية والوسطى الريف الجنوب الشرقي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بالأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع داخل الأقاليم الصحراوية وفي انخفاض بباقي المناطق. البحر هاديا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز والشمال مهدية وقليل الهجان بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية، سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها و ضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 25 ربيع الآخر.

موافق لسابع أكتوبر سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة العصر في تمام 4:14 دقيقة المغرب عند حلول 6 مساء و49 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى بإذن المولى في تمام الساعة 7 مساء و56 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الخميس 26 ربيع الآخر الموافق 8 أكتوبر سينادى في تمام 5 صباحا و38 دقيقة والشروق عند حلول 6 صباحا و55 دقيقة. بعد برامج موسم فصل الصيف إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس يحمي قاش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: اكتشفوا SNFT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و 6 أكتوبر 2026، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات تطوير القدرات والصناعة الدفاعية والتكوين، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، كما جدد التأكيد على إرادتهما في مواصلة توطيد وتطوير هذا التعاون. سلط العديد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسد ملموس لتمسكهم بالعملية الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية بالمغرب. وفي هذا الصدد أكد الخبراء أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة نهزت 80%، كما أن المستوى التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط الساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في المنطقة. وخلص المتداخلون إلى المشاركة الانتخابية المرتفعة التي تم تسجيلها بالأقاليم الجنوبية تعد مؤشرا على تشبث الساكنة المحلية بالمؤسسات الديمقراطية المغربية وانخراطها في تدبير الشأن العام عبر الآليات التمثيلية للمملكة. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس بالرباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجذر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وضحت السيدة بن علي في كلمة خلال افتتاح أشهر الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يروم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج للتمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة. يشار إلى أن برنامج الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يتضمن على الخصوص مائدة مستديرة وزارية حول موضوع من الموارد إلى سلاسل القيمة الصناعية بناء المنظومة الإفريقية. في أخبار حوادث السير، لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 3232 آخرون بجروح، إصابات 130 منهم بليغة في 2295 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 شتنبر المنصرم إلى 4 أكتوبر الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى نزول زخات مطرية رعدية بالأطلس ونواحيه المجاورة وبشمال المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، مرور صحب كثيفة مصحوبة بقطرات متفرقة مع احتمال حدوث رعد فوق السهول الشمالية والوسطى الريف الجنوب الشرقي، فيما ستكون السماء قليلة الصحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بالأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية، درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 12 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع داخل الأقاليم الصحراوية وفي انخفاض بباقي المناطق. البحر هاديا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز والشمال مهدية وقليل الهجان بباقي السواحل.
5: المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم. الأربعاء 25 ربيع الآخر الموافق لسابع أكتوبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 زوالا و57 دقيقة، العصر في تمام 4:14 دقيقة، المغرب عند حلول 6 مساء و49 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى بإذن المولى في تمام الساعة 7 مساء و56 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الخميس 26 ربيع الآخر الموافق لثامن أكتوبر سينادى في تمام 5 صباحا و38 دقيقة، والشروق عند حلول 6 صباحا و55 دقيقة.
6: محمد ما كان صاحبي كاي
7: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
6: كيفاش ما فهمتش؟
7: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
6: ايوا انت شنو درتي؟
7: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
6: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
7: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
6: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
7: إيوا
6: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
8: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل، له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق لهي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخلة، وهي تابعة جامعة بن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر

0: هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي، وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويا كاننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنهي أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحب به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا اخي احمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الاوفياء لهذه الاذاعه العزيزه على القلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الامن المعلوماتي واستاذ في المدرسه الوطنيه للتكنولوجيا المتقدمه لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء على استضفناك لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنهي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرف شنهي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزور، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعلي للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة داخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذن من خلال كلامك دكتور يوسف، إذن نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
0: تقليدية،
1: تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
0: يعني يتعلم بالممارسة.
1: وكذلك باغ بروجي، بيداغوجي
0: بالمشروع.
1: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار، المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون ميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل تيعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
0: تيشتغلوا
1: عليهم. وهذا الشيء خداوه من تجارب اللي هي رائدة كأمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنة

0: الاخيره تيسنيو دي كونطرا بري امبوش في السنه
1: أيوة.
0: الاخيره ديالهم، تتسمى الترنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
1: والسنوات ديال الدراسه
0: بالنسبه لسنوات الدراسه، عندهم سنتين تحضيريه يعني ابري لو باك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الاساسيه، وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشيو بنفس الطريقه، ماشي تنديروا بالطريقه. من بعد تدخل السيكل ديال انجينيور، تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس. وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام اول فوج،
0: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكه. وغتضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
1: اذا ولا عندها حتى بعد افريقي.
0: بعد افريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك الدكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت داخل هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا، جهة داخل وادي الذهب؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا، الجهة الداخلية عرفت واحد الطفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني مشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: تكون أطر قارة.
0: لأن الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخلة هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينة.
1: أيوة.
0: إذا لك كونتي واحد مجموعة
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينة ولفها ولقى فيها فرصة باش يشتغل وراه غادي يبقى. وأبناء المنطقة تمام نفس الشيء، لأن بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا أنهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسة غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصاص كبير في الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش مواكبة هذه المشاريع، ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره، ستار اب،
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص الشغل كثيره الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشني ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية، من هذه مجالات حديثة اليوم.
0: بالنسبة لهذه التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبة هذا التطور اللي تتعرفه دول العالم كاملة، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضروره.
0: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: في جميع المجالات
0: لا سواء الطبيه ولا.
1: وبعدا كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه، انهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثه كالامن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عده مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحه، في الصناعه، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجدده، تنشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على
1: مشاريع وعندها مؤهلات مهمه.
0: كاين الجرين اوي، هذاك الاخضر يوكسي سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الأخضر.
0: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه هذاك الاخضر، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في في في في هذا المجال. دونك بالنسبه لهاد هاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية، ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وأفريقيا كذلك.
1: جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة وادي ذاب وأكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديداً؟
0: هاد المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقة التقليدية، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لإيجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاولة، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم الاوتوماتيكي، هو تعطيه واحد بيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبح الضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هاد الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هاد التخصصات امام الطلبه.
0: هذا سؤال لجميع الطلبه تتسالوا عنه، خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقول لك اكوا الساغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في هاد التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولا تعتمد على أنظمة ديال ديال ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم كل شيء، ولا في الأورديناتور يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية تخليه يوفر اليد العاملة، يوفر تكلفة، يوفر من المياه. ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لانه ملي تدير ذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي غيوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك، حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات ذكيه،
1: صحيح مطلوب،
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الإشكالية هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصة. عنده كل شيء في المدينة دابا الداخلة الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلمية
1: تماما،
0: واللي مطلوبة في السوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابرة
0: وهذا تيكون الدور ديال الأسرة وديال
1: المجتمع. والحمد لله معه والديه وأهله. طيب سيصدن هناك أيضا واحد الاهتمام وانت أدرى بحكم تخصصك أصلا بالأنظمة الأمنية والتكنولوجيات اللي هي مرتبطة بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين أننا نخلقوا واحد استجابة أو تلبية الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا ولاو هذه الهجمات السيبريانيه
1: اي صحيح، والاختراقات اللي كت...
0: والاختراقات وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر كبير
1: اصلا
0: على
1: تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول، وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي، وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين اختصاص كبير حتى جهة الداخلة والذهب غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية، دونك راه ضرورة ملحة من أجل التحكم في الـ في الـ في الـ في الـ في المعلومات سواء الشخصية ولا الإدارية، دونك
1: صحيح هو هذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدولة واستراتيجية كبرى
1: من أجل خلق واحد الأمن. طيب، من الأهداف المعلنة أن هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل، كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة، دونك الداخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية وغتكون كذلك بوابة في الناحية العلمية والابتكار.
1: صحيح.
0: وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخلة غادي غادي غادي يكونوا هما واحد دي ميساج، يعني هما غادي يديو واحد الصورة على الداخلة أنها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائية، تنصدروا لهم حتى العلم، وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما تماما
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
1: باقي اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هذه المؤسسه الجامعيه العلميه لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الافكار الجديده؟
0: فعلا من بين الاهداف المسطره في المدرسه واللي محطوطه باغمي لي كرون لين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال الفيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لهاد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: اكيد هذا الحديث معك الدكتور يوسف لهي يكون فتح الشهيه ديال الاوصال، لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاوصال من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشنو هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبه لهذه المدرسه بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود وهي مدرسه وطنيه، يعني عندها تدخلوا للوليدات من جميع ربوع المملكه ماشي فقط جهه الداخل،
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت.
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوز واحد الكونكور تيست اكري، تدوز من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه الممتاز
1: الصفوة ديالها.
0: الصفوه ديال الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: اي صافي.

0: وهاد المدرسة تتستقطب تلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضية أو بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنية إلكتريك وميكانيك
1: ايه
0: والبكالوريا المهنية، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذه المدرسة.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا
0: تيكون
1: البكالوريا.
0: تيكون هاد السنة كان مورا البكالوريا، ولكن السنة الجاية غيكون بحال قبل
1: قبل كيما جاري بيها.
0: كما جميع المدارس ذات الاستقطاب المحدود.
1: طيب، الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي، عفوا، إذا نصحح، إذا المجلس الجهوي، فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني دكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ

0: هما تياخدوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة.
1: صحيح
0: هادشي شنو تعني؟ تعني ان الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا ليه كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، باش
1: جميل.
0: نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل تسريع من وتيرة ديال البناء، تم تكليف هذه الشركة الجهوية دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة، وتتأيفي ديك البيروقراطية اللي بينا بقينا
1: نعم صحيح.
0: لاجينا نتبعوا الطريق القديمة.
1: غادي تعطل المشروع.
0: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار، ماشي
1: يعني
0: علامة.
1: مؤقتا راهي تم.
0: ومن أجل تسريع الوتيرة ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسة ديال الجامعة مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركة اللي هي تتقوم مش عارف تركركم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينة
1: صحيح.
0: كلها.
1: تماما.
0: ونفس
1: تغير الوجه
0: قال
1: العمراني
0: المدينة.
1: ديالها.
0: نشكروا السيد الوالي على هاد الشركة اللي ولات تتسرع المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح،
0: نفس الشيء
1: وبان الأثر
0: بان
1: ديالها.
0: الأثر، ونفس
1: صح
0: الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان، وحتى
1: إن شاء
0: الشكل
1: الله.
0: الهندسي ديالها راه مثير، الشكل
1: إذن
0: ديالها
1: غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية
0: علمية
1: إضافية
0: إضافية
1: نوعية.
0: نوعية
1: جميل.
0: للمدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهت إلا عدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف. أشن هي رسالتكم للشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة، ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة، الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الأعذار اللي كانت سابقة راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله
1: صحيح،
0: أمامكم.
1: والأساتذة راهن إشارتهم
0: الأساتذة،
1: أنهم
0: أنا
1: اشتغلوا.
0: أول
1: صحيح.
0: أستاذ اللي دائما
1: كنت
0: الأبواب
1: ما شاء الله عليك عتي ولد المنطقة.
0: ديما الأبواب ديالي مفتوحة، وديما عزيز عليا، وسيت اون باسيون نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم المشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط، لا حليتي ليه
1: صحيح.
0: راك تتنقدوا
1: كيكون داك التواصل عن
0: التواصل.
1: قرب. جميل.
0: يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمة
1: صحيح.
0: نصيحة تتبدل له حياته كاملة
1: تماما
0: فعلا.
1: صحيح. إذا شكرا جزيلا لك
0: شكرا.
1: دكتور يوسف على هذه الإضاءات القيمة وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله، حتى الطريقة باش كتوصل الأفكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم أنهم يحسوا بالقيمة ديال هذه المؤسسة. بصراحة هذه طريقة بيداغوجية ما معطية لأي كان. إذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل المعروفة اختزالا واختصارا انت الداخلة. إذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن داخلها كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية.

0: والأمنية والمساهمة كيف شار الدكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقتنا جهة داخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: في العناوين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ويؤكدون أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 9727 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وأمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بنيويورك، تم إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة المقبل، محطة تشريعية تضع الحكومة المقبلة أمام رهانات أساسية تتعلق بمشروع قانون مالية 2027 وعرض البرنامج الحكومي على البرلمان. وموازاة لمرحلة تشكيل الحكومة القادمة، المركزية النقابية تدعو لتضمين البرنامج الحكومي إجراءات ملموسة لتحسين الدخل والقدرة الشرائية. المحامون يعودون للمحاكم اليوم عقب قرار تعليق الإضراب الذي دام لأشهر احتجاجا على القانون التنظيمي الجديد للمحاماة. زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح مرتقبة اليوم في عدد من المناطق. أهلا بكم إلى التفاصيل. نستهل النشرة بملف قضية الوحدة الترابية للمملكة والدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. في هذا السياق أشاد عدد من المتدخلين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وأكد هؤلاء المتدخلين أن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أنس البشارة والتفاصيل.
1: أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجمعت مداخلة عدد من الدول على صوابية خطة الحكم الذاتي لغلق النزاع الذي عمر طويلاً. وزير الخارجية البيروفية الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تدعم اليوم هذه الخطة.
2: كان عام 2025 عاما حاسما، إذ إنه بعد توافق أكثر من ثلثي المجتمع الدولي على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا المخطط وكرسه في أكتوبر من العام الماضي باعتباره الإطار الوحيد لاستئناف العملية السياسية الهادفة إلى تحديد سبل تطبيقه.
1: من جهة أخرى، اعتبر الخبير السنغالي في شؤون الجيوسياسية عبد اللطيف إدارة أن الملف شهد تحولا عميقا من خلال دعم دولي متنام للطرح المغربي، موازاة والنزيف المستمر في سحب الاعتراف بالكيان الوهمي.
2: لقد حسم القرار الأممي الأخير الإطار الدولي للملف وفند جملة من الادعاءات التي قدمت لتضليل الرأي العام، كما أن التراجع التدريجي عن بعض المواقف الداعمة للانفصال إلى جانب الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء تشكل مؤشرا واضحا على هذا التحول. هناك إعادة تشكيل في المواقف الدولية والتي تعكس إرادة متنامية لإعطاء الأولوية للاستقرار والتعاون والتنمية مع الابتعاد عن الجماعات المسلحة التي ينظر إليها باعتبارها عاملا من عوامل عدم الاستقرار في القارة الإفريقية.
1: أما الخبيرة القانونية البرتغالية أنا ريوس فسلطت الضوء على مساندة الاتحاد الأوروبي لفكرة الحكم الذاتي كمنطلق نحو التسوية.
3: في الدورة الخامسة عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، رحب الجانب الأوروبي باعتماد القرار 2797 وجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم إطار الأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد حل لهذا النزاع. كما رحب الجانب الأوروبي بإجراء مفاوضات على أساس مقترح المغرب للحكم الذاتي كما ورد في القرار، وباستعداد المغرب للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية من أجل توضيح الترتيبات المتوخاة في إطار هذا المقترح وكيفية تنفيذ حكم ذاتي في ظل السيادة المغربية.
1: ويدخل ملف الصحراء مجلس الأمن هذا الشهر مزهوا بالقرار التاريخي 2797 الذي وضع الحكم الذاتي كأرضية للحل وشكل منعطفا حاسما في نزاع مفتعل دام أزيد من 50 عاما.
0: وأمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تم كذلك إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب، إذ سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات الأخيرة في الأقاليم الجنوبية، وناهزت نسبة المشاركة بجهة العيون الساقية الحمراء 80%. والتفاصيل معك جمال دي لويزغاني.
4: الأقاليم الجنوبية للبلاد تشد الأنظار مرة أخرى بحجم المشاركة فيها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. خبراء كثر شاركوا بمداخلات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبروا فيها هذه المشاركة بنسب مرتفعة مؤشرا على انخراط السكان بدوافع متعددة، منها الإيمان بعمل المؤسسات، ومنها الموثوقية التي تترجمها التنمية التي توجد على الأرض في جنوب البلاد. التفاعل بهذا الشكل في نيويورك مصدره النسب القوية التي سجلت في الجهات الجنوبية الثلاث خلال الانتخابات الأخيرة. فمعطيات وزارة الداخلية تتحدث عن تجاوز نسبة مشاركة المقترعين في جهة العيون الساقية الحمراء تجاوزها 77% على الصعيد المحلي، فيما لمست النسبة بجهة الدخلة وادي الذهب 61%، كما تجاوزت النسبة في جهة جلميم ودنون 54%. المحلل السياسي المتخصص في ملف الصحراء المغربية عبد الفتاح الفاتحي يعتبر بأن المشاركة في الأقاليم الجنوبية ليست أمرا جديدا، وهي مشاركة جدية في تدبير الشؤون المحلية.
5: على المستوى الخارجي في تأكيد بأن ساكنة الصحراء يعني دخلت أو انخرطت تاريخيا في مسار انتخابي ديمقراطي من أجل تسيير شؤونهم يعني الإدارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وطبعا هذا مسار طويل من خلال كذلك تمثيلية شرعية تتم عن طريق صناديق الاقتراع، وفي كل الدورات تحضرها مراقبون وملاحظون دوليون ويؤكدون على شفافية ونزاهة هذه العملية.
4: عبد الفتاح الفاتحي وهو متخصص أيضا في قضايا دول الساحل والصحراء يربط موضوع المشاركة في الانتخابات التشريعية بجنوب البلاد بسياق مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب حلا للنزاع.
5: الآن نتحدث عن الحكم الذاتي ومسارات تنزيل الحكم الذاتي، ونتحدث كذلك عن تمرين ديمقراطي من خلال المؤسسات ومن خلال كذلك تمثيلية متعارف عليها وشرعية ديمقراطية. أكيد أن هذا المسار طبعا يخدم يعني التطبيق وتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء وفق الرؤية المغربية.
4: في توجه واحد تترابط المشاركة السياسية والانخراط في عمل المؤسسات بمخطط الحكم الذاتي في موضوع يراهن فيه المغرب على طي ملف الصحراء المغربية باعتماد المخطط الذي يستقطب التأييد الدولي باستمرار باعتباره الحل الواقعي والموثوق للتوصل إلى حل موضوعي في الملف والانتقال في المنطقة من حوار حول حل النزاع إلى حوار التنمية التي تضم كل مكونات المنطقة مغربية وإفريقيا.
0: ومن ملف الوحدة الترابية للمملكة نفتح الآن ثاني ملفات النشرة ونخصصه لموضوع افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة المقبل إيدانا بانطلاق الدورة الخريفية للبرلمان. افتتاح البرلمان يأتي في ظل مجلس نواب جديد أفرزت مقاعده نتائج انتخابات 23 شتنبر، ويضع افتتاح الدورة الخريفية الحكومة المقبلة أمام مواعيد ومحطات أساسية على رأس عرض مشروع قانون المالية الجديد على البرلمان قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى عرض البرنامج الحكومي على المؤسسة التشريعية. عتق النهي.
6: بعد استكمال تشكيل الحكومة تبرز مقتضيات دستور 2011 التي تؤطر مختلف مراحل الانتقال من التعيين إلى مباشرة المسؤولية الحكومية، فالفصل 87 يحدد مكونات الحكومة، بينما يشكل الفصل 88 محطة أساسية في مسار التنصيب من خلال تقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان ثم عرض البرنامج على مجلس النواب لطلب الثقة، وهي محطة لا تكتسي طبعا إجرائيا فقط بل تؤسس أيضا للمسؤولية السياسية للحكومة أمام المؤسسة التشريعية. كمال الهشومي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق أجدال.
7: فصل 88 وعرض البرنامج الحكومي يمثل لحظة تأسيس العلاقة السياسية بين الحكومة والبرلمان، لأنه بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة يعرض رئيس الحكومة برنامجها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ثم يناقش كل مجلس هذا البرنامج على حدة، وبعد ذلك ينفرد مجلس النواب بالتصويت على منح الثقة بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه وليس فقط للأعضاء الحاضرين، وبهذا التصويت تصبح الحكومة منصبة دستورية. الدلالة العميقة لهذا المقتضى هو أن الأغلبية الحكومية ينبغي أن تتشكل حول التزامات مشتركة تتجاوز الاتفاق على توزيع الحقائب، فالبرنامج هو المرجع الذي يوضح للمواطنين ما تعتزم الحكومة إنجازه ويتيح للبرلمان مساءلتها لاحقا على عن مدى الوفاء به. لذلك فإن جودة البرنامج تقتضي وضوح الأولويات وقابلية الالتزامات للتنفيذ والعمل.
6: وفي إطار مقتضيات دستور المملكة، الفصل 75 يؤطر قانون المالية باعتباره أداة أساسية لتنزيل الاختيارات الحكومية وترجمتها إلى موارد ونفقات وأولويات، وبذلك تنتقل الحكومة بعد استكمال مسارها الدستوري إلى مرحلة التنفيذ. عودة مع الأستاذ كمال الهشومي.
7: بخصوص الفصل 75 مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، تمثله مناقشة قانون المالية إحدى أهم لحظات الاختبار الانسجام بين ما التزمت به الحكومة وما تخصصه فعليا من موارد. الفصل 75 ينص على تصويت البرلمان على قانون المالية وفق الشروط التي يحددها قانون التنظيم، أما تفاصيل تقديم المشروع ودراسته والتصويت عليه فتستند أيضا إلى مقتضيات دستورية أخرى وإلى القانون التنظيمي لقانون المالية، بحيث يودع المشروع بالأسبقية لدى مجلس النواب وتتم دراسته داخل اللجان ومناقشته في الجلسات العامة مع تقديم التعديلات والتصويت، ثم يتداول فيه مجلس المستشارين وتعود الكلمة النهائية طبعا حسب الدستور لمجلس النواب.
6: وبين مقتضيات الدستور وانتظارات المواطنين تبدأ الحكومة مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من الالتزام إلى الإنجاز ومن عرض البرنامج إلى تنزيله على أرض الواقع، بما يجعل نجاعة التنفيذ وفعالية النتائج معيارا أساسيا لتقييم أدائها.
3: وتزامنا مع مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة، دعت العديد من المركزيات النقابية إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية ووضع أولويات النهوض بالقدرة الشرائية وتحسين الدخل في صلب البرنامج الحكومي للأغلبية المقبلة. ودعت هذه المركزيات النقابية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ومراجعة منظومة الأجور والمعاشات، كما نتابع في تقرير كريمة زحنوني.
8: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلع النقابات المركزية إلى أن تحمل المرحلة المقبلة أجوبة واضحة لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الالتزام بتنزيل البرامج الانتخابية وتحويلها إلى إجراءات وسياسات ملموسة على أرض الواقع. وهذا ما عبرت عنه هذه المركزيات في تصريح خاص للإذاعة الوطنية. نستمع ليوسف علاكوش الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
9: نتمنى أن تعزز الثقة من خلال تنفيذ الالتزامات الموقعة سواء الاتفاق 22 أو 24، وكذلك القضايا التي لا زالت عالقة، وكذلك نتمنى أن ما أتى في برامج انتخابية خاصة في الشق الاجتماعي أن يطبق ويصير واقعا، خاصة مرتبطة بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء وكذلك الأوضاع المهنية، لا سيما أن الزيادات التي كانت في الولاية السابقة قد أتت عليها تضخم، وبالتالي فقد أفرغت قفة العمال طبقة الشغالة المغربية، وننتظر استعادة هذا الثقة بالوفاء بالالتزامات السابقة وكذلك تطبيق ما تم منادت به من خلال برامج انتخابية.
8: ومن جانبها اعتبرت رجاء الكساب عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن محور الأولويات يتمثل في تنزيل البرامج الانتخابية باعتبارها ميثاقا يجمع الحكومة بالمواطنين، وفي مقدمتها الرفع من القدرة الشرائية والحد الأدنى للأجور.
10: تنفيذ الالتزامات هذا ضروري ومؤكد، أيضا تنفيذ الالتزامات اللي عطاوها كحزب اللي غادي يقود الحكومه، وايضا كالحزاب اللي غادي يدخل الحكومه الالتزامات اللي عطاوها في خلال الحمله الانتخابيه في البرامج الانتخابيه ديالهم للمواطنين كميثاق تعاقد مع المواطنين. بالتالي هذه بالنسبه لنا مهمه، خاصه فيما يتعلق بالرفع من القيمه ديال الحد الادنى للاجور، وما يتعلق بمحاربه الفساد وتحسين الظروف المعيشيه للمواطنين بشكل عام.

0: وشدد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية.
1: بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المرحلة الراهنة، هناك انتظارات ومتطلبات الطبقة العاملة المغربية، خاصة على مستوى الأجور والمعاشات ديال التقاعد، باعتبار الوضع المعيشي للطبقة العاملة تراجع بشكل كبير نتيجة الموجة ديال ارتفاع الأسعار المواد الغذائية الأساسية. لنعتقد أنه المنظومة ديال الأجور أصبحت أساسية للمراجعة هي والمعاشات، وكذلك الرفع من القدرة الشرائية بتحديد سقف أسعار المحروقات لتحسين الوضع المعيشي ديال الطبقة العاملة.
0: وتبقى انتظارات النقابات المركزية والمواطنين على حد سواء راهنة بما ستسفر عنه المشاورات الجارية وما سيحمله البرنامج الحكومي المقبل من توجهات وقرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
2: ونتابع النشرة بمجال العدل. ابتداء من اليوم تم تعليق إضراب المحامين بعد احتجاجات دامت لأشهر على مضامين القانون التنظيمي الجديد لمهنة المحاماة، استئناف أداء مهام المحامين المعلقة منذ منتصف شهر يونيو الماضي، يأتي حسب جمعية هيئات المحامين من أجل إعطاء الحكومة الجديدة مجالا للاستجابة والتفاعل مع مطالبهم. أيوب الإدريسي والتفاصيل.
3: ابتداء من اليوم وللمرة الأولى منذ ما يقارب 4 أشهر، المحامون يعودون إلى أروقة محاكم المملكة تباعا بعد قرار جمعيتهم المهنية تعليق التوقف الشامل عن أداء خدمات الدفاع، في خطوة تهدف إلى فسح مجال للحكومة الجديدة للتعبير عن موقفها من مطالب هذه الفئة المهنية. يقول حسن الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب:
4: بالفعل اليوم 7 أكتوبر قرر مكتب جمعية هيئة المحامين تعليق التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية والرجوع إلى المحاكم كفرصة أولا للحكومة الجديدة لتصحيح الوضع في ملف المحاماة، أو أقول في قضية المحاماة. هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه بعد تشكيل الحكومة جلالة الملك طبعا سيفتتح الدورة التشريعية يوم 9 أكتوبر، وبالتالي فكان لزاما واحتراما للمؤسسات واحتراما للمؤسسات الدستورية أننا نبادر إلى استئناف عملنا في انتظار ما سيؤول إليه الوضع وما موقف الحكومة الجديدة التي نتمنى أن تتجاوب مع ملف المحاماة بشكل إيجابي لإيجاد الصيغ والحلول المناسبة لتصحيح المسار.
3: واحتجاجا على بعض مواد قانون تنظيم المهنة، كان المحامون قد بدأوا توقفهم الشامل عن أداء خدمات الدفاع منذ 15 من يونيو الماضي، وهو القرار الذي تم تمديده مرات عديدة قبل الوصول إلى المحطة الحالية، حيث تم تعليق الإضراب في انتظار أن يتضح المسار الذي ستنهجه الحكومة الجديدة في تعاملها مع هذا الملف المهني.
2: في قطاع الصحة، وارتباطا بتسجيل حالات الإصابة بداء الدفتيرية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعزيز الوقاية عموما من الأمراض وحماية صحة الأطفال، دعت الوزارة الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة. وفي هذا السياق أكدت الوزارة في بلاغ اليوم توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، مؤكدة أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات بما يضمن استمرارية الاستفادة منها. وأضافت أنها تقدم هذه اللقاحات بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. في أحوال الطقس بالمملكة، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح اليوم في عدد

0: من المناطق. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية جديدة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح من 20 إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد ورياح في كل من عمالات وأقاليم الحوز شيشاوة، أزيلال، تازة، الفقيه بن صالح، إفران، قرسيف، صفرو، خنيفرة، بني ملال، ميدلت، بولمان، خريبقة، قلعة صراغنة، بركان، الناظور، تاوريرت، وذلك هذا اليوم من الساعة واحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. وهذا وقد أدت الأمطار الرعدية القوية المسجلة في عدد من مناطق المملكة خاصة بالمرتفعات خلال الساعات القليلة الماضية إلى تسجيل عدد من الخسائر والأضرار في البنية التحتية، كما نتابع مع أيوب الإدريسي.
1: تساقطات مطرية كثيفة، طرق مقطوعة وخسائر مادية محدودة، هكذا يبدو المشهد بعدد من المناطق الجبلية بالمملكة، من بينها منطقة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، حيث أدت غزارة الأمطار التي شهدها يوم أمس إلى اضطرابات على مستوى بعض المقاطع الطرقية، مما أعاق نشاط المواطنين والمؤسسات التعليمية. نستمع بهذا الخصوص إلى يوسف سحيمي المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم الحسيمة.
2: عرف إقليم الحسيمة عواصف رعدية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة والرياح عاصفية، مما أدى إلى غمر مجموعة من الطرق بمياه الأمطار، وكذلك أدى إلى انجراف التربة وتساقط الأحجار وبعض الأشجار على قارعة الطريق. نذكر بالخصوص الطريق الوطنية الرقم 2 اللي كتربط ما بين بني عبد الله وبني حذيفة، وكذلك المحور الطرقي اللي كيربط ما بين مدينة إمزورن ومدينة بني بوعياش، بالإضافة إلى الطريق الوطنية الرقم 16 طريق الساحلي على مستوى الجامعة الترابية الرواضي بالمكان مسمى مريقة. قمنا بتسخير مجموعة من الآليات وتعبئة الفرق الميدانية من أجل التدخل على مستوى هذه المحاور الطرقية، وتم فتح مؤقت لهذه الطرق أمام حركة السير.
1: وبجهة بني ملال خنيفرة وتحديدا بإقليم أزيلال لم يكن المشهد مختلفا كثيرا، غزارة الأمطار أدت إلى إغلاق بعض المقاطع الطرقية وألحقت أضرارا غير يسيرة بالمحاصيل الزراعية لفلاح المنطقة. نستمع بهذا الخصوص لحميد كيلاني الفاعل الجمعوي بجماعة أيت محمد بإقليم أزيلال.
3: كما كتعرفوا إقليم أزيلال هو منطقة جبلية، وهذه الأمطار أدت لواحد السيول جارفة اللي دارت خسائر يعني مادية بالخصوص فيما يتعلق الطرقات اللي باقا مقطوعة. كاين بعض الطرق اللي باقي مقطوعة الآن، يعني بعض الدور اللي هي معزولة على المستوى ديال جماعة محمد، على المستوى ديال جماعة عباس، جماعة الزويطة حمصان في المثال، جماعة بوغناز. السيول هذه جرفات حتى دوك المحاصيل الزراعية ديالهم الموسمية اللي كتكون هاد فساد في شهر اكتوبر. يعني فيما يتعلق انه كما قلت لك الطرق الان راه ما عندنا مجهودات كدار دابا من طرف السلطات الاقليميه والسلطات المحليه على انه باش دير واحد الازاحه لهذوك يعني الاتربه ودوك الاحجار اللي طاحت على يعني لسداد الطرق وداك الشيء.
1: وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد حذرت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي من تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعدد من المناطق الجبلية بالمملكة ابتداء من يوم أمس الثلاثاء.
0: والآن إلى فقرة تاي بريك، أخبار الرياضة نتابعها مع وفاء نصر. تاي بريك. إذن وفاء، وضع أخير اللمسات قبل استهلال حملة الدفاع عن اللقب القاري هو ما يشغل بال الناخب الوطني هشام دكيك على بعد 4 أيام من انطلاق كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026.
4: بالفعل حليمة، 4 أيام فقط تفصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن أول اختبار في الكأس القارية التي ستدور أطوارها بالمغرب ويجمعه بالمنتخب الجزائري بالقاعة التابعة لملعب مولاي عبد الله بالرباط. قبل الاستهلال، هشام دكيك مدرب المنتخب الوطني يركز خلال الحصص التدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم على الجوانب التقنية والتكتيكية، إلى جانب العمل على رفع مستوى الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. المنتخب الوطني سيستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل، قبل مواجهة زامبيا يوم الأربعاء 14 من الشهر الجاري، ثم ليبيا يوم الجمعة 16 من ذات الشهر في ختام دور المجموعات. الناخب الوطني هشام دكيك متحدثا عن المنافسين.
5: أعطتنا مباراة جد مهمة في الافتتاح.

0: تحظى بالمنتخب الجزائري، منتخب جزائري اللي تنعرفوه مزيان، عنده واحد الترسانه ديال اللاعبين اللي تي يعني تينشطوا في الدوري الفرنسي، واصبح اهتمام كبير مؤخرا بهذا المنتخب، اضافه للمنتخب الزامبي ثم المنتخب الليبي. لذلك حنا كنظنوا اننا في اتم الجاهزيه تنتجهزوا لهاد المنافسه هذه ان شاء الله باش نحافظوا على اللقب ديالنا.
1: المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة حامل اللقب القاري في النسخ الإفريقية الثلاثة الأخيرة خاض مباريات ودية مع مدارس متنوعة آخرها البوسنة والهرسك السعودية ونادي أندرلكت البلجيكي.
2: في شق آخر، وفاء تأمين المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لمقعد بالكأس الإفريقية المقررة في السنغال يمر عبر تخطي المنافس الليبي الذي سيواجهه في مباراتي ذهاب وإياب.
1: الذهاب غدا بمدينة بنغازي الليبية، العودة بنتيجة مريحة مبتغى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو. الإطار الوطني مجيد الخال.
3: المنتخب الوطني جاهز لأنه منذ مدة هما كيقوموا بتربصات إعدادية منذ ما جاء أوكتافيو، كنظن في شهر يونيو، ومنذ ذلك الحين فكاين تربصات يعني مداومة، وكذلك انطلاقة ديال البطولة الوطنية، فبالتالي اللاعبين عندهم استعداد كافي باش أنهم يحققوا نتيجة إيجابية والتأهل لهذه النهائيات اللي غتقام في السنغال. فكنظن انه كذلك هناك تربص اعدادي كان بريو دي جانيرو بالبرازيل لمده 10 ايام تخللتها مباريات وديه، نتمنى يكون الفوز مقابل الذهب باش مقابله اياب نناقشوها بشكل جيد.
1: الإياب مقرر بالمغرب في 18 من الشهر الحالي. المنتخب الوطني تحصل في 10 مشاركات في الكأس القاري على المركز الثالث في 4 مناسبات دون أن يفلح في المنافسة على اللقب.
2: شكرا وفاء، وبهذا نأتي إلى نهاية نشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، متدخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تم إبراز المشاركة القوية المسجلة في الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وحول هذا الموضوع نبقى الآن مع فقرة حوار الزوال وجمال ديلويزكاني.
4: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

اجن تسلمو اجي اجن تسلمو يمكن تفهمو يمكن تفهمو اجن تسلمو اجي اجن تسلمو يمكن تفهمو يمكن تفهمو شبيني وبينك قولي لا علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو شبيني وبينك قولي لا علاش نتخاصمو علاش نتخاصمو.

0: أجنت المو
1: يمكن يتفهموا يمكن
2: يتفهموا. بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا. بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا.

0: اجين سلموا اجين اجين سلموا
1: يمكن يفهموا يمكن يمكن يفهموا
0: اجين سلموا اجين اجين سلموا
1: يمكن يفهموا يمكن يمكن يفهموا
2: مش بيني وبين كل الله علاش متخاصموا علاش متخاصموا مش بيني وبين كل الله علاش متخاصموا علاش متخاصموا واجي نتسلموا.

بعد برامج موسم فصل الصيف. إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 15.

كانت ياسمين وهي تقدم لعائشة صورة الرجل، تقدم لها صورة أبيها الحاج محمد وهي تنصحها: إذا رأيت رجلا فاعرفي أن وراءه الفضيحة، الرجل صعب، إياك أن تثقي فيه يا بنيتي. وظلت الدوامة تلف كيانها كلما نبضت عروقها بهذا الذي يتحدى هدوءها ويثير أعصابها ويشعرها بالحنين، بالثورة، بالتمرد، وبعالم جديد يقتحم عليها صباها. وحين يصطدم عالمها الجديد هذا بكلمات ياسمين المحذرة المنذرة، كانت الثورة تبلغ في نفسها القمة وتسلمها إلى عالم عقدته الرجل.

0: هذه الخيوط لا تناسب الأبيض.
1: واحد، اثنان، ثلاثة،
2: سادية، دعي التطريز الآن، فلنتحدث.
1: طيب، ابدأي الحديث أنت.
2: ابدأي أنت.
1: ليس لما أقوله.
2: أنت تخفين عني شيئاً.
1: ولماذا أخفي عنك؟ وأنت أقرب واحدة إلى قلبي في هذه الدار.
2: هل سمعت شيئاً؟
1: كما سمعته أنت.
2: حدثيني،
1: ماذا تريدين بالضبط؟
2: شيء ما يشغل فكرك، وأنت تنظرين إلي بشكل لم أعرفه منك.
1: يشغل فكري ما يشغل فكرك أنت. قولي لي، هل أنت سعيدة بخطبتك؟
2: الخطبة؟ لا علم لي، حدثيني.
1: تعرفين يا عفريتة كل شيء وتكتمين كل شيء.
2: لا أريد زوجا ولا خطيبا ولا رجلا، أنا سعيدة كما أنا. الرجل،
1: كلنا كنا نقول كذلك. الزواج بيت تدخله كل الفتيات، وسترين أنه أحسن من عالم الوحدة.
2: ولكن الرجل، الزوج صعب، وراءه الفضيحة.
1: لا تكوني طفلة يا عائشة، الرجال كالنساء فيهم الصعب وفيهم السهل، ولن يختار لك والدك إلا رجلا يليق بك.

0: والدي، لقد زوجت عبد الغنيبي السعدية دون أن تأخذ رأيه، ودون أن يعرف عنها هو أي شيء، ودون أن يؤبه لرأيها هي. وتريد أن تفعل نفس الشيء مع عائشة؟
1: الحاج عبد القادر رجل من أغنياء البلد.
0: ليس هذا هو المهم، هو لا يعرف عنها أي شيء، وهو لا شك لم يفوض والده ليقوم بهذه الخطبة. وإن كنت أنا لا أعرف هذا الفتى ولا أعرف شيئا عن موقفه، فلأوجه هذه الأسئلة لأختي على الأقل.
1: أوه. وهل تزوجنا نحن بغير هذه الطريقة؟
0: والدي، الزمان يتطور، لا يكفي أن تكون أنت تزوجت بهذه الطريقة لتفرضها على أبنائك. عائشة ينبغي أن تعرف أنكم تهمون بتزويجها، لأن الأمر يهمها، ولا بد أن تعرف الرجل الذي سيصبح زوجا لها.
1: زيدني زيدني.
0: سأبحث عن الرجل بنفسي، ولن تتزوجه إذا لم ترصده ولم أرضه أنا.
1: ماذا تعيب في ابن الحاج عبد القادر؟
0: أنا لا أعرفه، فكيف أعيبه؟
1: لأنه لم يدخل المدرسة؟
0: لو تعلم لسلك طريقة أخرى.
1: لقد تعلم في المسيد.
0: عائشة لن تتزوج ابن الحاج عبد القادر.
1: على كل حال فهي ما تزال صغيرة ولتنتظر رزقها، ربما كانت خدوج هي التي ستتضايق من هذا الرفض.
0: لا يهم،

0: الرجل الزوج كنت حمقاء عندما رفضت الزواج. لماذا طرت؟ هل تعود الفرصة ثانية؟ مرة أخرى أرى العيون تتجه إلي في صمت. لا أحد يريد أن يطلعني على النبأ حتى ياسمين.
1: عائشة؟
0: نعم أخي عبد الرحمن.
1: تعالي، أسمعت الخبر؟
0: همس لم يتضح.
1: يخطبك شاب اسمه أحمد من عائلة متوسطة، وهو يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية.
0: الرجل الزوج، هذه المرة سيزوجونني أحببت أم كرهت. ليت ياسمين تشرح لي معنى الفضيحة.
1: لا شك أنك بحاجة إلى وقت للتفكير قبل أن تقرري مصيرك. فكري قبل أن تتخذي أي قرار.

الذي حدثتني عنه ياسمين ما يزال يلح في أن يكون عنيفا قويا صعبا معي. أين مفر الآن من ملتقى نظراته؟ ولكنه ظريف، يعاملني بلطف ويعترف بحبه. لم تبدو منه حتى الآن قسوة ولا عنف.

0: سيدي المدير، بعد التحية والإجلال يشرفني أن حضرت المدير الجليل لي الشرف الكبير أن
1: محمود، ماذا تكتب؟ تؤلف كتابا أم تنظم قصيدة؟
2: لا لا لا، هذا ولا ذاك.
1: إنشاء صعب؟
2: ليس موضوع إنشاء.
1: رسالة خاصة؟
2: وليست رسالة خاصة.
1: فهمت، تكتب حجابا للوقاية من العين الشريرة. المهم
2: عبد الرحمن، صممت أن أنفصل.
1: تنفصل؟ ماذا تعني؟
2: أنفصل عن المدرسة.
1: تنفصل عن المدرسة؟ لماذا؟ الأستاذ يضربك؟ لم تؤدي واجباتك؟ ماذا ستصنع؟ تجلس مع عبد الغني في الدكان تساعده في الدراع والمقص؟
2: لا يا عبد الرحمن، عزمت على الانفصال عن المدرسة لأنخرط في سلك الموظفين، وهذا ما كنت أكتبه في رسالة لطلب الوظيف.
1: في سلك الموظفين؟
2: نعم، وأي غرابة في ذلك؟
1: لا غرابة، ولكن من أوحى لك بهذه الفكرة؟
2: أوحى إلي بها واقع حياتي.
1: وماذا في واقع حياتك يدفعك إلى الانفصال عن الدراسة والالتحاق بالوظيف؟
2: في واقع حياتي الفقر. لم أعد أطيق بعث الوسطاء لأشتري قلما للمدرسة أو لأحصل على ثمن الحمام.
1: القلم، الحمام، ولكن الفقر ليس سببا وجيها. أنا نفسي فقير، ولكني لن أطلب الوظيفة من هؤلاء.
2: أنت
1: مالي أنا؟
2: المهم، في المدرسة وجهنا الأستاذ لافوري إلى أن نطلب وظيفة من الإدارة، وجه المتفوقين منا وألح علي خاصة.
1: لأنك أكثر التلاميذ تفوقا؟
2: بل لأني بالحاج محمد، وهو من أعيان فاس.
1: يختارون المتفوقين ليصرفهم عن إتمام دراستهم، ويختارون أبناء الأعيان، لماذا؟
2: ربما لأن أبناء الأعيان أحق بالجلوس خلف المكاتب كموظفين للدولة.
1: يختارون أبناء الأعيان لأنهم لا يثقون في أبناء الشعب. الأعيان خرافة اخترقها المستعمرون ليخلقوا طبقة مسايرة لهم.
2: ولكن هذا هو الواقع في فاس، الأعيان تجار وملاكون وأصحاب الأراضي، وغير الأعيان صناع وحرفيون.
1: هؤلاء الدخلاء هم الذين صنفوا الناس كما يصنفون البقر، جياد وغير جياد.
2: ما لنا ولهذه المحاضرة؟ كنا نتحدث عن الوظيف.
1: ألا تشعر بأنك ستجني على مستقبلك؟
2: أي مستقبل ينتظرني حتى أكون قد جنيت عليه؟
1: أن تحصل على شهادة.
2: وبعد؟
1: ألا تعرف أنك بقبولك العمل مع هؤلاء تزكي الوضع الاستعماري؟
2: وهل هو بحاجة إلى تزكيتي؟ يزكيه يا سيد الجيش والشرطة والموظفون الحقيقيون. نحن سنكون وسطاء بين الشعب والموظف، لقاء بضعة دراهم.
1: خيبتي فيك لا تعدلها إلا خيبة الأجيال القادمة في الأجيال السابقة. أنت بكل ما لديك تساعد من كان عليك أن تحاربه، لكن
2: ماذا؟
1: هل اخترت أن تكون عبدا لمن يبتلع بلادك؟
2: اخترت يا سيدي ألا أكون عبدا للفقر.

0: شارك في هذه الحلقة يونس لوليدي، صباح الجمعي، رشيد الناجي، حليم الرهش، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة 16.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدوا هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ذره وحكاش وغنات.
1: وحكات وغنات
0: لغنات معاك مره ما تلبثتات.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهد يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحياناً أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا.

طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عز بسم الله مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلنا بلقصاتنا والسما ارتاح في الغياب
1: والسما ارتاح في الغياب
0: عاود نعرج عز بسم الله ومشينا وجينا معاليا.

0: اقتصادنا واسم ارتاح من الغياب رجعت بسمنا ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقى اقتصادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

والنفس الحرة تهان والنفس الحرة تهان كنا عبيد عبيد عبيد أموال.

الحرة تهان والنفس الحرة تهان والناس عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا

عيون نجمي وخلي ايامك خضرة بيه وخليك بسمة عيون نجمي وخلي ايامك خضرة بيه.

ارتاح يا جميل ارتاح البال، الدنيا شوفها بحب وامان، ارتاح يا جميل.

خلي ايامك خضرة وخليك بسمة عيوننا جميل وخلي ايامك خضرة افرح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم

0: أذان صلاتي العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة الذي نتمنى صادقين أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقال كامل المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها. مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين ديلوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنيا على أسس قوية من الاحترام.

والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

يرحبنا بكم مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة وأهمها. إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك، لا تدعي الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله، التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما، الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لن تكون موجودا فيها لحمايته.
ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي. ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلونه، سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك، فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصيات سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين، المقارنات تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا، الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود، لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطئك واطلب السماح منهم، أظهر لطفك أنك لست كاملا ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعينا الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء أكنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية، ويزيد الحب بين أفراد الأسرة، ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية.

من أهم أيضا الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هو كتمان أسرار الأسرة، فلا يخلو بيت من المشاكل. لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت

فمن السهل علاجها واحتوائها، لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريك شركة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري، لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولا يبقى لنا أعزائي المستمعين أعزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News.

0: SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعشاء

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعتي المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان لجروحه وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع عزيزي المستمعة لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليه أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليه أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الحلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن أودعكم على من نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشة بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحمة الله ومن زاره

0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في جهة الداخل وادي الذهب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعطت جامعة ابن زهر بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الداخل وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظيت بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. تحتضن مدينة الداخل خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للريادات الانزلاقية، وذلك خلال استضافات إحدى محطات بطولة العالم لوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الإي فويل. وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانسلاقية، كما يسهم في ترسيخ مكانة الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكايت سيرف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلات طبيعية التي تتوفر عليها وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء، فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين

0: الإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: اللهم صل على النبي المحبوب الشاذي من العددي دعاء القلوب ومقيل العذرات

أكرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حقتك يا القيوان لا أكرمت إلا دن دن دن دن دن دن دن دن دن أدن أدن أدن أدن أدن أدن أدن.

الحي ضربك جهلي ضربك جهلي هذا الحي ضربك جهلي هذا الحي ضربك جهلي ضربك جهلي.

عاشت عزايا يا الحريم.

فقيرها لا يرتجن سواه. صمد بلاك

ايداد غرايب وصون هيبه وجهده لولاهم عشهدت به لولاهم إليه العنت العقول فأمنت بالغيب

لوجهه وله سجود ووج وجباه. طوعا وكرها خاضعين نبي عزه وله عليها

كم نعمة أولى كم من كربة نزلة وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة.

بقدر محمد. وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم.

لخبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على في العذيبي مقرد ولا حبر قل أبرق عيني السماء ولا حبر قل أبرق عيني فامي جران وأقنان حمل من صابين في ملسم عثمان

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بذات الربع شرقي ذي الهوى ربعهم بذات الربع من ربع شرقي أيد الهوى والوجه صبر بعد صبر منازل

الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ذكرها إلا رعوى عن الرعوى منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب بصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها وقازر غازر غزرانا من عين يصم هاري إذا ابتسمت خرت

Yarın sana yine değdim, hiç sana belki her.

وهل على بات الرني يقطف نورها هل سلامات بالحجاز يعني وهل رضعت من ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صيحة حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأضياء يدعو

لو صحابي بطيبة أبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان تكن تكن تكن

لا فرد عن بالربع سبحة دمك بالربع سبحة دمك سبحة دمك في كل ربع من مرابعها بكي

كذا الملك يبدله يوم حسنا يدعوك الملك لا إله إلا الله.

عاش نتم بحرمه حرمك باش نتم بحرمك باش نتم بحرمك وباش تعود بحرمك.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرجي من قتلنا أنت أثمي، وجدت حوض الحب حين.

0: ركن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي.

مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج وفي كل أصقاع وبقاع كوكبنا الذي تلفه غلالة زرقاء، نقرئكم السلام مرحبين أيما ترحيب بأسماعكم الطيبة، ممنونين على تواصلكم المتواصل. للمستمعين الرائعين نسجي تحايا مضمخة بأريج الود، فواح بعطر الورد. حقا وصدقا وفاؤكم مستمعين الأعزاء الأفاضل لبرنامجكم إشراقات لغوية، وتواجدكم معنا على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل يضفي على لقائنا الأثري نكهة وطعما خاصين، يضفي الفرح والابتهاج ويضيف الانشراح والحب الكبير لكم أنتن اللواتي وأنتم الذين تشعلون في الشغف شموع بهاء متألق وفي العمر بارقة متوقدة لأمل بهيج مشرق. فشكرا وتقديرا للمساحات الشاسعة الواسعة التي تسكن شغاف قلوبكم، وأنتم وفاء وصفاء تترجمونها في مشاركات ومساهمات تروم التقاسم إغناء للرصيد المعرفي اللغوي لمن تجمعنا بهم شوقا وتوقا، لما أثيرية حميمية شعارها وعنوانها البارز كلنا في خدمة لغة الضاد، وعاء حاضنا للثقافة والحضارة والهوية والفرادة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، والله الموفق وبه المستعان.

نلج بمشيئة الرحمن محراب هذه الحلقة بمساهمة الطالبة الجامعية الجيبوتية رميساء حسن كريم، استهلتها بتقريب المستمعين من المعنى الأصلي لكلمة بلدها جيبوتي مما ورد فيها. هناك نظرية تذهب إلى أنها اشتقت اسمها من الكلمة العفارية جابوتي والتي تعني اللوحة، وهي ربما تشير إلى السمات الجغرافية للمنطقة. وتضيف أن هناك نظرية أخرى تربطها بكلمة جابود والتي تعني المرتفعات أو الهضبة. ولاختبار ذكاء مستمعات ومستمعي برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اقترحت الأخت الجيبوتية لغزا شعريا ندرجه بعد لحظة بمشيئة الرحمن. إذن المطلوب من فك هذا اللغز اللغوي، وهو ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. أعيد هذا اللغز اللغوي الشعري، ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

أتمنىكم مستمعين مستمعاتنا موفقات وموفقين للجواب الصحيح، وهو طبعا اسم سعيد، لأننا إذا حذفنا السين من اسم سعيد تبقى في الكلمة لفظ العيد، ولهذا جاء في البيتين: اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. بهذا الدعاء الجميل افتتح مشاركته الأخ سليمان الشافي من الحمام البيضاء تطوان بشمال المملكة المغربية، وأردف يقول: اللغة العربية لغة جميلة ورصينة وبليغة، ومن تجليات ذلك على سبيل الذكر للحصر ألفاظ القطع في اللغة العربية، وهذا غيض من فيض ما قدمه الأخ سليمان من تطوان.

إذن في سياق اللغة وجمالها بعت بألفاظ وكلمات تدل على القطع في اللغة العربية، ومنها البتر للعضو، القص للشعر، الحز للحم، الفل للحديد، الجز للصوف، الحصد للنبات، والصلم للأذن، والجذع للأنف، والاستئصال للورم، والقطف للورد.

لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. بهذه القولة المعبرة الحكيمة وعميقة المعنى افتتح الأخ عبد الله العويس من أبها بالمملكة العربية السعودية مشاركته ضمن برنامجكم إشراقات لغوية، وأضاف باقة من الحكم، هذا بعض منها. قال أبو العتاهية: من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت، فأما الذي قد مات والذكر ناشر، فميت له دين فيه الفضل ينعت، وأما الذي يمشي وقد مات

إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا إن حدثوا أحدا فالصدق منطقهم أو عاملوه فلا يشقى ويرتاب ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب أنعم برهط هم كالدر كوكبة منا يحق لهم فخر و

ونختم مستمعين الأعزاء الباقة الشعرية الحكمية المنتقات للبرنامج من طرف الأخ السعودي عبد الله العويس بهذه الأبيات: من لم يطرق بابنا والروح ترتجف، لا مرحبا به والنبض منتظم، ومن لم يقف معنا والضيق يخنقنا، لا مرحبا به والفرح يعانقنا، ومن لم يصلنا بالوقت الذي نحتاجه فيه لا مرحبا به بالوقت الذي يليه، من لم يزرنا والديار مخيفة، لا مرحبا به والديار أمان.

ومما جاء في مشاركة الأخ عبد الرحمن موزون، وهو تقني في الكهرباء من قصر ولاد عميرة بأوفوس الرشيدية حاليا تنغير، مساهمة شارك بها في إطار البرنامج. يقول: هناك كلمات يجوز فيها التذكير والتأنيث، مثل كلمة الطريق. نقول: ما تزال الطريق طويلة وما زال الطريق طويلا. وكذلك كلمة السوق، فنقول: السوق الأسبوعية والسوق مكتظ بالخلائق.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم دائما للاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. الحافظ من أسماء الله الحسنى، وكذلك اسم الحفيظ ومعناه الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، الذي يحفظ أولياءه من الذنوب والشياطين، ومن معانيه حفظ القرآن.

0: الحافظ في اللغة هو الحارس في هذا الصدد. ولمزيد من التوسع في الشرح، توصل البرنامج من فضيلة عناية السيد محمد المختار المداح من إقليم أوسرد ممنونا بشريط سمعي يقول فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الله الحفيظ الحافظ، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ، وقد ورد اسم الله الحفيظ في القرآن المجيد في قوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وورد اسم الله الحافظ في قوله تعالى: فالله خير حافظا. وورد بصيغة الجمع في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهو الحافظ لكل شيء، يحفظ أعمال عباده ويحفظ خلقه ويرسل عليكم حفظة، وهو المحصي الذي يحصي على العباد كل شيء ويجازيهم به يوم القيامة. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم صل على الحبيب وآله وصحبه وسلم. سمك
0: وتضمنت مشاركة الأخ محمد علي كرم، وهو مصري من أبناء الجيزة مقيم حاليا بدبي بديار دولة الإمارات العربية المتحدة، فضل أن يشارك بمادة لغوية دسمة يهديها للمستمعين. مشكورا، ننتقي منها لكم ضمن هذه الحلقة ما يلي. يتساءل البعض لماذا نقول كان وأخواتها؟ الجواب أن المقصود بأخوات كان ليس الفعل نفسه، بل المجموعة اللغوية التي ليس الفعل نفسه بل المجموعة اللغوية التي تنتمي إليها كان، أي الأفعال المشابهة لها في عملها، مثل أصبح، ظل، بات، صار إلى آخره. والعرب يعاملون المجموعة أو الطائفة باعتبارها جمع مؤنث، معاملة المؤنث، لذا قالوا كان وأخواتها، مثلما نقول الشمس وكواكبها. وأضاف المستمع الكريم لتقديم مزيد من المعلومات يقول: لا إمامة إلا باختصاص، ومن ذلك كان، فهي أم الباب فيقال كان وأخواتها، ولا يقال صار أو أمسى وأخواتها إلى آخره، لأنها تختص بأمور كثيرة لا تتوافر في غيرها، حيث تأتي ماضية ومضارعة وأمرا واسم فاعل ومصدرا وتامة وناقصة، وتحذف مع اسمها ويحذف منها النون وتأتي زائدة. وهكذا في الحياة، من تعطى له الإمامة في شيء ما لابد أن يختص بأمور لا تتوافر في غيره. ونلحظها هنا مستمعين الأفاضل، يقول المستمع الكريم: انعكاس هذا القانون الكوني على اللغة، لذلك النحو يخلق لنا المفاهيم والتصورات، والله أعلى وأعلم، يقول المستمع الكريم. لا تجهد نفسك بكثرة التفكير في المستقبل، فتدبير الله لشؤونك أفضل من تدبيرك لنفسك، ولن يختار لك اللطيف إلا كل خير، ثق بالله وتوكل عليه. هذا بعض من محتوى مشاركة الأخ وليد سامي من آسفي، وليضفي طابع المرح وخفة الظل والروح على مضامين هذه الحياة.

قال أعرابي لتاجر: لما لا تدعوني لوليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ شديد البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال: أتريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها؟ يا أنا، كلما اشتقت إليك أرسلت لك روحي لتلقي السلام على قلبك، هكذا أنا في غيابك، إلا أنك أقرب إلي من نفسي، فأنا بدونك يمر اليوم وكأنه لا يمر، وتغيب الشمس وكأنها لم تشرق، وينبض القلب آهات بلا حياة، وما زلت حتى الآن أنتظرك، ومن بعد كيف لقلبي أن ينساك وروحك تقيم في روحي يا غائبي؟ هذه الخاطرة بعث بها الأخ الكريم سفيان المنتصر من قليميم باب الصحراء، وأضاف شعرا وجدانيا رقيقا يقول: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب في بحركم يما فيما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما. أخاطر في محبتكم بروحي، وأترك في رضاكم أبا وأما. صلوا وسلموا على سيدنا محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ومن باقة أشعاره الوجدانية الرقيقة إدراجه لهذا المقطع الشعري، وبأضلع خبأت سر ودادهم مضنا ووصلهم لي الترياق، فمتى أكحل جفن عيني باللقاء من بعد ما أضنى الفؤاد فراق. الناس تعشق بالفؤاد وإنما عندي الجوارح كلها عشاق. ختاما مستمعاتنا مستمعين الكرام الأماجد، أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم، وأن يرزقكم رزقا حلالا يغنيكم ولا يطغيكم، وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم، وأن يجعل أحسن أعمالكم الصالح خواتيمها، وأن يحشرنا وإياكم ووالدينا في فسيح ملكوت الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية المولى. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره

0: حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا مين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
6: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

zayıbim.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
3: دفنا الماضي.
4: دفنا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

كانت ياسمين وهي تقدم لعائشة صورة الرجل، تقدم لها صورة أبيها الحاج محمد وهي تنصحها: إذا رأيت رجلا فاعرفي أن وراءه الفضيحة، الرجل صعب، إياك أن تثقي فيه يا بنيتي. وظلت الدوامة تلف كيانها كلما نبضت عروقها بهذا الذي يتحدى هدوءها ويثير أعصابها ويشعرها بالحنين، بالثورة، بالتمرد، وبعالم جديد يقتحم عليها صباها. وحين يصطدم عالمها الجديد هذا بكلمات ياسمين المحذرة المنذرة، كانت الثورة تبلغ في نفسها القمة وتسلمها إلى عالم عقدته الرجل.

0: هذه الخيوط لا تناسب الأبيض.
1: واحد، اثنان، ثلاثة،
2: سادية، دعي التطريز الآن، فلنتحدث.
1: طيب، ابدأي الحديث أنت.
2: ابدأي أنت.
1: ليس لما أقوله.
2: أنت تخفين عني شيئاً.
1: ولماذا أخفي عنك؟ وأنت أقرب واحدة إلى قلبي في هذه الدار.
2: هل سمعت شيئاً؟
1: كما سمعته أنت.
2: حدثيني،
1: ماذا تريدين بالضبط؟
2: شيء ما يشغل فكرك، وأنت تنظرين إلي بشكل لم أعرفه منك.
1: يشغل فكري ما يشغل فكرك أنت. قولي لي، هل أنت سعيدة بخطبتك؟
2: الخطبة؟ لا علم لي، حدثيني.
1: تعرفين يا عفريتة كل شيء وتكتمين كل شيء.
2: لا أريد زوجا ولا خطيبا ولا رجلا، أنا سعيدة كما أنا. الرجل،
1: كلنا كنا نقول كذلك. الزواج بيت تدخله كل الفتيات، وسترين أنه أحسن من عالم الوحدة.
2: ولكن الرجل، الزوج صعب، وراءه الفضيحة.
1: لا تكوني طفلة يا عائشة، الرجال كالنساء فيهم الصعب وفيهم السهل، ولن يختار لك والدك إلا رجلا يليق بك.

0: والدي، لقد زوجت عبد الغني بالسعدية دون أن تأخذ رأيه، ودون أن يعرف عنها هو أي شيء، ودون أن يؤبه لرأيها هي. وتريد أن تفعل نفس الشيء مع عائشة؟
1: الحاج عبد القادر رجل من أغنياء البلد.
0: ليس هذا هو المهم، هو لا يعرف عنها أي شيء، وهو لا شك لم يفوض والده ليقوم بهذه الخطبة. وإن كنت أنا لا أعرف هذا الفتى ولا أعرف شيئا عن موقفه، فلأوجه هذه الأسئلة لأختي على الأقل.
1: أوه. وهل تزوجنا نحن بغير هذه الطريقة؟
0: والدي، الزمان يتطور، لا يكفي أن تكون أنت تزوجت بهذه الطريقة لتفرضها على أبنائك. عائشة ينبغي أن تعرف أنكم تهمون بتزويجها لأن الأمر يهمها، ولا بد أن تعرف الرجل الذي سيصبح زوجا لها.
1: زيدني زيدني.
0: سأبحث عن الرجل بنفسي، ولن تتزوجه إذا لم ترصده ولم أرضه أنا.
1: ماذا تعيب في ابن الحاج عبد القادر؟
0: أنا لا أعرفه، فكيف أعيبه؟
1: لأنه لم يدخل المدرسة؟
0: لو تعلم لسلك طريقة أخرى.
1: لقد تعلم في المسيد.
0: عائشة لن تتزوج ابن الحاج عبد القادر.
1: على كل حال فهي ما تزال صغيرة ولتنتظر رزقها.

0: أنا رجل الزوج، كنت حمقاء عندما رفضت الزواج. لماذا طرت؟ هل تعود الفرصة ثانية؟ مرة أخرى أرى الفيولة تتجه إلي في صمت. لا أحد يريد أن يطلعني على النبأ، حتى يا سمين.
1: عائشة؟
0: نعم أخي عبد الرحمن.
1: تعالي، أسمعت الخبر؟
0: همس لم يتضح.
1: يخطبك شاب اسمه أحمد من عائلة متوسطة، وهو يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية.
0: الرجل الزوج، هذه المرة سيزوجونني أحببت أم كرهت. ليت يا زمين تشرح لي معنى الفضيحة.
1: لا شك أنك بحاجة إلى وقت للتفكير قبل أن تقرري مصيرك. فكري قبل أن تتخذي أي قرار.

غرر، ها أنا ذي أمامه، إنه هو الذي حدثتني عنه يا سمين. ما يزال يلح في أن يكون عنيفا قويا صعبا معي. أين مفر الآن من ملتقى نظراته؟ ولكنه ظريف، يعاملني بلطف ويعترف بحبه. لم تبدو منه حتى الآن قسوة ولا عنف.

0: سيدي المدير، بعد التحية والإجلال يشرفني أن حضرت المدير الجليل لي الشرف الكبير أن
1: محمود، ماذا تكتب؟ تؤلف كتاباً أم تنظم قصيدة؟
2: لا لا لا، هذا ولا ذاك.
1: إنشاء صعب؟
2: ليس موضوع إنشاء.
1: رسالة خاصة؟
2: وليست رسالة خاصة.
1: فهمت، تكتب حجاباً للوقاية من العين الشريرة. المهم
2: عبد الرحمن، صممت أن أنفصل.
1: تنفصل؟ ماذا تعني؟
2: أنفصل عن المدرسة.
1: تنفصل عن المدرسة؟ لماذا؟ الأستاذ يضربك؟ لم تؤدي واجباتك؟ ماذا ستصنع؟ تجلس مع عبد الغني في الدكان تساعده في الدراع والمقص؟
2: لا يا عبد الرحمن، عزمت على الانفصال عن المدرسة لأنخرط في سلك الموظفين، وهذا ما كنت أكتبه في رسالة لطلب الوظيف.
1: في سلك الموظفين؟
2: نعم، وأي غرابة في ذلك؟
1: لا غرابة، ولكن من أوحى لك بهذه الفكرة؟
2: أوحى إلي بها واقع حياتي.
1: وماذا في واقع حياتك يدفعك إلى الانفصال عن الدراسة والالتحاق بالوظيف؟
2: في واقع حياتي الفقر. لم أعد أطيق بعت الوسطاء لأشتري قلما للمدرسة أو لأحصل على ثمن الحمام.
1: القلم، الحمام، ولكن الفقر ليس سببا وجيها. أنا نفسي فقير، ولكن

0: إني لن أطلب الوظيفة من هؤلاء.
1: أنت أنت أنت
2: ما لي أنا؟
1: المهم، في المدرسة وجهنا الأستاذ لافوري إلى أن نطلب وظيفة من الإدارة، وجه المتفوقين منا وألح علي خاصة.
2: لأنك أكثر التلاميذ تفوقا؟
1: بل لأني بالحاج محمد وهو من أعيان فاس.
2: يختارون المتفوقين ليصرفهم عن إتمام دراستهم، ويختارون أبناء الأعيان، لماذا؟
1: ربما لأن أبناء الأعيان أحق بالجلوس خلف المكاتب كموظفين للدولة.
2: يختارون أبناء الأعيان لأنهم لا يثقون في أبناء الشعب. الأعيان خرافة اخترقها المستعمرون ليخلقوا طبقة مسايرة لهم.
1: ولكن هذا هو الواقع في فاس، الأعيان تجار وملاكون وأصحاب الأراضي، وغير الأعيان صناع وحرفيون.
2: هؤلاء الدخلاء هم الذين صنفوا الناس كما يصنفون البقر، جياد وغير جياد.
1: ما لنا ولهذه المحاضرة؟ كنا نتحدث عن الوظيفة.
2: ألا تشعر بأنك ستجني على مستقبلك؟
1: أي مستقبل ينتظرني حتى أكون قد جنيت عليه؟
2: أن تحصل على شهادة.
1: وبعد؟
2: ألا تعرف أنك بقبولك العمل مع هؤلاء تزكي الوضع الاستعماري؟
1: وهل هو بحاجة إلى تزكيتي؟ يزكيه يا سيد الجيش والشرطة والموظفون الحقيقيون. نحن سنكون وسطاء بين الشعب والموظف، لقاء بضعة دراهم.
2: خيبتي فيك لا تعدلها إلا خيبة الأجيال القادمة في الأجيال السابقة. أنت بكل ما لديك تساعد من كان عليك أن تحاربه، لكن...
1: لكن ماذا؟
2: هل اخترت أن تكون عبدا لمن يبتلع بلادك؟
1: اخترت يا سيدي ألا أكون عبدا للفقر.

0: شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، صباح الجمعي، رشيد الناجي، حليم الرهش، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة 16.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه

0: ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهد يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحيانا أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء، وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل، والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ما عارج عايز السماء مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلنا بالقصاتنا والسما ارتاح من الغياب
1: السما ارتاح من الغياب
0: وكنا عارج عايز السماء ومشينا وجينا

قصتنا وسمرتاح من الغياب أو تبعار جعلت بسنا ومشينا وجينا معاليا وبقى قصتنا وسمرتاح من الغياب أو تبعار جعلت بسنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك.